حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تهدى دندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

0: قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على مود إمارات FM.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو، اسمع إمارات FM وشغلها ناو.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
0: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة المارية.

0: في قاموس الإمارات بتلقى التطوير، بتلقى الريادة، بتلقى المستقبل، بتلقى الإنسان. أما الاكتفاء فلا مكان لها في قاموسها. كل مرحلة تحمل هدف جديد، وكل إنجاز يحمل سؤال: كيف نوصل لأبعد مدى؟ الإمارات متجددة دوم، تتطور، تسابق الزمن، وتثبت أن الأوطان العظيمة ما تعيش على أمجاد الماضي، إنما بصناعة المستقبل. نعم، بصناعة أمجاد المستقبل، بسواعد تحمل فكرا نيرا تسعى دائما لتقديم الأفضل.
1: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

قلت الكثير وتمنيت الكثير، وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM. نقول مرحبا الساعة بكل من يسمعنا ويا هلا بكل الأصدقاء وين ما كنتم متواجدين في هذه اللحظات. ودامنا في موسم الإجازات مأجل إجازتك خلال فترة الصيف، ولا أنت من النوع اللي تفضل دوام الصيف ومبتعد كليا أنك تاخذ إجازتك، نتكلم إجازتك السنوية، الإجازة الراهية؟ لأن وقت آخر من السنة. شكرا لك يا صبري، صباحك ورد. فاطمة تقول ما عندي إجازة، خلصت إجازاتك تونا بعدنا نص الشهر نص السنة، إجازتي طارت تقول في رمضان، ما عندنا إجازة من أميرتهم. يا مرحبا بعلي، صباح الخير بإلفن، صباح الورد، يا هلا وسهلا بن مجرن، حياك الله وحكيم. أيضا نتواصل من الكويت، يا هلا وسهلا بكل أحبائنا في دولة الكويت، مرحبا بكم جميعا. إذا ابتدينا معاكم أحلى صباح من 7 لين 10، إذا هذا هو موعدنا خلال هذه الفترة من العام. حلوة هاي الفترة من العام، خلال فترة الصيف إن شاء الله معاكم من 7 لين 10، وياكم راشد عتيج، ويلا ننطلق معاكم في أحلى صباح.

0: لا الحمد لله.
1: كان تجمع عائلي جميل وممتع.
0: الله يديم.
1: نعم.
0: الله يديمها إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: وهذه اللحظات اللي نحتاجها على فكرة. يعني مهما الواحد ابتعد إلا أنه لازم يرجع. يعني دائما الواحد يقول لك والله أنا مشغول طول الأسبوع بالعمل ومشاغل الحياة، لكن هالشيء طبعا ما يمنع أن نخصص ولو الوقت خلنا نقول البسيط خلال اليوم، وفي الويكند الواحد خلاص يعني يحاول قدر الأمكان أنه يستثمره مع الأهل.
1: لا صحيح خوي راشد، بالعكس يمكن أنا في فترة الأخيرة انشغلت شوية مع الدراسة والأمور اللي كان شغلتنا جدا يعني، فالحمد لله تخرجنا وخلصنا وقلت لهم عاد هالمرة بنسوي تجمع مثل ما تقول
0: بالبركة.
1: اي نعم.
0: العزيمة عيل هذه كانت ها جمعة حلو الكلام.
1: اي نعم.
0: يلا زين بالتوفيق ان شاء الله.
1: ما كان المقصد العزيمة قد ما هو كان التجمع،
0: المقصد شوفتكم
1: اكيد.
0: الله يسعدكم ان شاء الله دائما وابدا، وان شاء الله دائما تبشرنا بالنتائج الطيبة والشهادات العليا يا رب العالمين.
1: اللهم امين. عاد الحين اتوجه للدكتوراه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. بالتوفيق.
1: الله
0: بالتوفيق يا رب العالمين.
1: وياك اخوي راشد نصبح كذلك على جميع اخواننا العاملين في اذاعه امارات FM، وكذلك جميع اخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي انتم على سلامه الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وارشادات المرور. اتمنى لهم بدايه اسبوع طبعا سعيد وموفق واكثر ايجابيه باذن الله. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة الرياضية، حبيب أشكرك أخوي راشد، الحركة السيادية ولله الحمد
0: نعم.
1: على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات لا أكثر ولا أقل من ذلك في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على شارع محوي باتجاه الداخل. أما بقية الطرقات فالحركة فيها سيادية ولله الحمد، وكذلك الحركة الانسيابية في الطرق الخارجية. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور أخوي راشد على طرقات العاصمة الرياضية لهذا الصباح. في الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة إمارات FM لأخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله
0: أجمعين يا رب العالمين. شكرا لك نقيب منصور المحمود، كنت معنا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهلا هلا بعماركم، وإن شاء الله توصلون إلى مقاصدكم سالمين آمنين مطمئنين، وإن شاء الله مستمتعين معنا دائما في أحلى صباح على إمارات FM. ونقول نطلع بريك قصير قصير جدا وراجعين بعد دقائق.
2: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لايك أحلى صباح. هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجأة صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. E&, دائما من في أكثر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

أحلى صباح لين عشر معاكم في إمارات اف ام على تيك توك لايف، نحن بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو. تقدر تضيفنا الحين وتتواصل معنا بتعليقاتك المختلفة والمميزة دائما وأبدا، وعلى الاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو. أكثر شيء كنت تتوقع أنه ما راح يعجبك، ولكن مع مرور الأيام والسنوات أصبح من أكثر الأشياء اللي تعجبك في حياتك، لا وتنصح فيها بعد. مع أنك كنت متأكد أنك ما تحب هالشيء، أو كنت متوقع أن هالشيء ما يستهويك، واليوم صار من الأشياء اللي تستمتع بها أكثر وأكثر، وكنت ترفضها في فترة من الفترات. محمود، صباح الورد يا محمود. ويما أهلا وسهلا. حمد آر أس، صباح الخير يا مرحبا الساع. إيرلينا، صباحك خير وسعادة، هلا وسهلا. إن شاء الله يا بي 11 تستمتعين بكل الأغاني اليوم. محمود، صباح الخير يا محمود. أم الياس، حلو زين، أنقذتيني لأني ما عرفت أقرأ الاسم، صباحك خير. إنزين، شو أكثر الأشياء اللي كانت ما توقعت أو توقعت أنها ما راح تعجبك، لكن مع مرور الأيام ومن خلال التجربة اكتشفت العكس تماما؟ محمود الهندي، حياك الله، الله يسعدك دائما وأبدا. أم الغوالي، صباح الخير والسعادة والعافية. على الاس ام اس 3666 نتواصل معاكم من داخل الإمارات على اتصالات ودو. أم الياس تقول التربية، فتقول توني أم جديدة، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية إن شاء الله ويحفظ لك البيبي. رحلات القطار من إيرلينا،

إذا شو الشيء اللي كنت تقول عنه مستحيل يعجبني واليوم ما تستغني عنه أبدا أبدا أبدا أبدا؟ لطيفة صباح الخير منصور، نحن معاك على إمارات FM راديو. ما أحد موجود في اللستة ترى، ها؟ والحين بتسمعونا. إذا شو الشيء اللي كنت تقول عنه مستحيل إنه يعجبني والحين ما تستغني عنه أبدا؟ المترددين عن ممارسة الرياضة، المشي وشو ما كانت الرياضة طبعا اللي يعني يحبون انهم يمارسونها، التسجيل مثلا في الجيم، وعلى طاري السفر بعد في ناس تتوقع ان السفر اذا بيسافر بروحه ما راح يعجب الوضع، لكن اكتشف العكس، تعرف على ناس يدد في السفر اكثر واكثر اكثر من الناس اللي يعرفهم، يمكن حتى كون معاهم علاقة طيبة.

هلال صباحك ورد. هلال الحبابي يقول سافرت شهر كامل بروحي وكانت أجمل أيام حياتي. حلو الكلام، يعني أنت كنت رافض مسألة السفر بروحك قبل؟

حمد اعتقد يقول رياضة السباحة ما توقعت اني استمتع فيها. مروان صباح الورد يا مروان حياك الله وياي. عبد الرحمن مرحبا بك من كردستان. عبد العالي صباح الخير.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
5: على فكرة
6: المؤجل
5: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
7: وجهتكم إذن الجاليريا جزيرة الماريا في بوظبي مع أروع مواجهة رياضية مع لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو. تقدرون تنضمون إلى هذا الفريق مع باكس باني ودافي داك، وقابلوا الشخصيات واستمتعوا بالتحديات الرياضية. أمل يا أمل يا أمل، صباح الخير. اليوم سؤالنا لكم في سين جواب، يقول السؤال: شو أكثر شيء توقعت أنه ما يعجبك بس اليوم ما تستغني عنه أبدا وتنصح به وبشدة من واقع تجربتك، من واقع خبرتك؟ نادرة صباح الخير، حياك الله معايا في أحلى صباح. التغيير لا يعني أنك كنت مخطئا، بل يعني أنك أصبحت ترى الحياة من زاوية أخرى. فاطمة دهن الورد، صباح الورد. بغينا أغنية ذكرنا بأيام مبزرة 1980. زين شو الأغنية عاد؟ وسنة 1980 تحديدا. ها عبد الله، صباح الورد يا عبد الله. هلال يقول: هي نعم كنت رافض مساء

مسألة السفر، السفر بروحي، لأن توقعت السعادة مربوطة بالأشخاص اللي وياك. كفو عليك، عرفت تسعد عمرك، وأن دائما السعادة ما تكون مرتبطة بوجود الأشخاص اللي حولنا. صالح، مرحبا صالح البلوشي، حياك الله، صباح الخير. أمئت صباح الأنوار، قناص السعودية، حياك، نقول لك صباح الورد. محمد عوض، حياك الله يا محمد، أحلى صباح. إذن في إمارات أف أم نحن معاكم على تيك توك لايف، إمارات أف أم راديو، لكل الأشخاص اللي انضمون لنا في هذه اللحظات وبينضمون لنا خلال الدقائق الأخرى من البرنامج. مكملين لين عشر على هواء إمارات أف أم آر 3. صباح الخير جالكسي، صباح السعادة. هل أنتم من الأشخاص اللي توقعتوا أن الأكل الصحي ما راح يعجبكم اليوم، ما تستغنون عن الأكل الصحي وتدورون المطاعم اللي تقدم هالنوعية من الوجبات مثلا؟ مسألة الهايكينج والتسلق بشكل عام، هل كنتوا ترفضون هذه المسألة من باب والله خايفين من التجربة نفسها؟ بس في حد حمسكم، في حد شجعكم، في شغلة كذي أحدثت هذا النوع من التغيير. على 3666 معاكم على الاسمس من الإمارات، اتصالات ودو. ولو حاب تشاركني أيضا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، نحن معاكم بالصوت والصورة. وينكم؟ صباح الخير، أحلى صباح، يناديكم.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
0: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

مرحبا صالح. عمر صباح الخير، يا هلا وسهلا. نقول صباح الخيرات والبركات لكل من يسمعنا في هذه اللحظات اليوم. إذا كان سؤالنا أكثر الأشياء اللي كانت ما تعجبك، أو خلنا نقول توقعت أنها شيء ما راح يعجبك من باب التوقع، أنت لا جربت ولا شيء، سمعت عن هالشغلة، قريت عنها، حد تكلم عنها، بس أنت من النوع اللي بداية لازم ترفض الشيء، أو تتوقع، خلنا نقول إنه ما يعجبك، ما بنقول رفضته، ولكن تتوقع إنه شيء ما راح يعجبك، لكن من باب الفضول في يوم ما قلت خلني أجرب، واكتشفت إن اليوم ما تقدر تستغني عنه نهائياً. شو اسم الأغنية؟ الأغنية اللي كنا نسمعها قبل الفاصل تمنيتك لماجد المهندس، الرماية من فاطمة الزعابي. جوي الأكل الصحي من أميرتهم، يعني ما عندك مشكلة مع الأكل الصحي. جاسم حياك الله يا جاسم، صباح الورد. أيضا بنت الموصل صباح الخير. يمكن حتى مسألة الأغاني القديمة، في فترة من الفترات الواحد ما يحب يسمع أغنية قديمة، لا بالنسبة لك كله ماشي على الأبديتس، على الترندات الجديدة بالنسبة للأغاني ما تستهوي، لكن قال خلني أجرب أسمع شيء من الأغاني القديمة. لكن اليوم أصبح ما يستغني عنها، لا وتسأله بعد عن تاريخ هذه الأغاني، يعطيك من التفاصيل. مسألة التسوق، في أوقات معينة للتسوق عند البعض، في من الناس اللي فضل التسوق المسائي، ما يفكر أن أحياناً الفترة الصباحية تكون مثالية للتسوق، بعيد عن الزحمة ويكون مركز أكثر وأكثر. أبو خليفة صباح الخير يا أبو خليفة، ويعطيك العافية.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

نقول مرحبا بالجميع من جديد، مكملين معاكم في أحلى الصباح. اليوم بنتكلم عن ليش بعض الأشخاص تتوقعون يقرون التعليقات قبل لا يشوفون المقطع. اليوم نتكلم عن المقاطع المنتشرة في السوشيال ميديا. شو اللي يخليك على طول تفتح التعليقات قبل حتى أنك ما تكمل الفيديو، أو قبل حتى ما أنك تقرأ تفاصيل البوست اللي منزل لنا الشخص في صفحته أو الجهة أو المؤسسة أو شو ما كان المكان؟ فهل أنت منهم تقرأ بداية التعليقات وعقبها تتجه للفيديو نفسه والصورة اللي موجودة في الصفحة، صفحة التواصل الاجتماعي؟ تخيل مسكرين خاصية التعليقات، يلا بتكمل تشوف الفيديو ولا لا؟ بيك هالحماس انك تشوفه ولا لا؟ شو ما كان المحتوى، اليوم بنتكلم عن هالموضوع بالتفصيل. صالح اليافع يقول الكتاب من عنوانه، يبين من عنوانه حلو لأن نقراها وهي طايرة من دهن الورد. طموح ما بكمل، يعني أهم شيء أصبحت التعليقات. ثاني مرحبا يا ثاني، شو اللي هي بالضبط؟ بتكمل تشوف الفيديو ولا لا؟ صباح الخير من تام. محمد الكادي حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. محمداوي حياك الله. مروان حياك من جديد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
5: ثمان دقيقتين في إمارات أف أم، مكملين معاكم لين 10، وياكم راشد عتيج، وعلى تيك توك لايف إمارات أف أم راديو مكملين معاكم. سألنا قبل الفاصل وقلنا يعني ليش البعض يهتم بقراءة التعليقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حتى قبل ما يفتح الفيديو ويشوفه، مهما كان المقطع قصير طويل، سواء كانت مقاطع فيديو أو حتى لو كانت الصور. وهل أنت من هؤلاء الأشخاص؟ لدرجة أن مرات بس تكتفي بقراءة التعليقات وتطلع من دون حتى ما تشوف الفيديو للآخر. محمد يقول له الفيديو تحس أنه مثير للجدل وللفضول أنك تفتح ما فهمت أنك تفتح أنك أنت تعلق ولا تقرأ التعليقات اللي موجودة. سكيب لل

فيديو على طول من الحريف. ما عندك وقت تريا، يعني تعتمد بس على تعليقات الناس اللي موجودة. هناك من يفضل مشاهدة المقطع أولا علشان يكون رأي المستقل ولا يتأثر بآراء الآخرين. فاطمة، علي يعتمد على الفيديو لو مشوق في أكشن وكوميدي بكمل. بس هل أنت منهم؟ أول شيء تفتح التعليقات وعقب ترد تشوف الفيديو، ولا تشوف الفيديو لنهايته وعقب تقرأ التعليقات اللي موجودة، سواء بتحط تعليقك ولا أنت من النوع اللي تكتفي فقط بالمشاركة؟ وايد عليهم لو تعطيهم لايك.

سارونا صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. أيضا نقول لأن ما عندهم شخصية وبصراحة ولا عمري بكون منهم. ظهر هاي المشاركة مكمل على مشاركة سابقة بس ما وصلتنا. محمد، أحياناً الهدف مو بالفيديو ولكن معرفة كيف تفاعل الناس وياه. من فاطمة،

0: في الصيف خلك دوم رايق لانه عليك لايك احلى صباح.
1: ياس ووتر وولد جزيرة ياس بوظبي تسجل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي يبلغ 55 زلاقة مائية، ومع أكثر من 70 لعبة وزلاقة ومعلم ترفيهي أصبح إذن الوقت الحين الأمثل لخوض هذه التجربة الأكبر مع مجموعة من الزلاقات المائية في العالم. ما عليك سوى زيارة ياس ووتر وولد اليوم والاستمتاع بمغامرة لا تنسى. عزيز حياك الله، صباح الخير. محي اسماعيل صباح الورد. طيب بالنسبة لعلي يقول حتى المنتج اللي بشتريه من الموقع الفلاني لازم أقرأ التعليقات والتقييمات. انزين، نحن اليوم نتكلم عن الفيديوهات بشكل عام اللي موجودة في السوشيال ميديا شو ما كانت المنصة. هل أنت من النوع اللي تفضل قراءة التعليقات ويمكن تحكم على البوست من خلال التعليقات اللي قريتها حتى قبل ما تشوف الفيديو، ولا لا، ولا أنت متجاوز المرحلة هذه ما تعير التعليقات أي أهمية، تحب أنك تكون رأيك أنت الخاص؟ بعض الأشخاص يستمتعون بالنقاشات والآراء المختلفة أكثر من المحتوى نفسه. واحدة من الأسباب اللي تخلي الواحد يلجأ لقراءة التعليقات في شيء اسمه الدليل الاجتماعي أو السوشيال بروف. الفكرة تقول إن الإنسان بشكل عام بطبيعته يستخدم تصرفات وآراء الآخرين كإشارة تساعده في الحكم، خاصة لما يكون أمام كمية كبيرة من الخيارات. اليوم أنت عندك هذا العالم المفتوح واللي من خلاله تقدر أنك تطلع على اختيارات متعددة من الفيديوهات بالمحتوى المختلف. فالبعض ما عنده هذا الوقت أنه يقعد ويشوف الفيديو من البداية للنهاية، وحتى لو كان المقطع قصير فيدخل على طول في التعليقات، لو شيء يسوى بيكمل، ما يسوى ما بيكمل وبينتقل للفيديو اللي بعده. فهني تصرفات الآخرين نقدر نقول إنها إشارة تساعد هذا الشخص في الحكم، يعني قبل يقول في خاطره قبل ما أعطي المقطع من وقتي أبعرف يستاهل ولا لا. فالتعليقات صارت مثل المقدمة على المحتوى، يعني هل الناس ضحكوا؟ هل الناس تأثروا؟ هل في معلومة مهمة؟ هل النهاية تستحق الانتظار ولا لا؟

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تحطيم الأسعار ببانهوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
6: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

نتكلم إذا هل أنت من الأشخاص اللي يفضلون قراية التعليقات قبل مشاهدة الفيديوهات والصور اللي موجودة في السوشيال ميديا، ولا أنت من النوع اللي لا ما تحبون تقرون هاي التعليقات نهائيا لأنك ما تعرف صدق التعليقات هذه من كذبها، هل يعني فيها نوع من المصداقية ولا لا؟ الأشخاص اللي مهتمين بقراية التعليقات قبل ما يشوفون الفيديوهات، طبعا تكلمنا قبل الفاصل وقلنا إن واحدة من الأسباب اللي هي مسألة الدليل الاجتماعي، والفكرة اللي كانت تقول إن الإنسان يحب إن يستخدم تصرفات وأراء الآخرين علشان يبني حكمة، يعني كأنهم قاعدين يختصرون عليه الموضوع. السبب الثاني في شيء اسمه تقليل عدم اليقين. تقليل عدم اليقين، الإنسان بطبيعته يحب يعرف شو اللي يترياه، والتعليقات تعطينا خريطة صغيرة قبل ما ندخل ونخوض هذه التجربة. يعني مثلا تشوف مقطع مدته 5 دقائق بعنوان غامض، بدال ما تتريى 5 دقائق وطبعا وقتك ثمين جدا، تدخل التعليقات لأنك تعرف أن شخص أو شخص ما مثلا كتب هالتعليق، وفرت عليكم الوقت، ولا يكتب لك النهاية هي كذا. فالتعليقات أحيانا حتى أصبحت أكثر متعة من المحتوى نفسه. في دراسة حول المشاركة الرقمية والتفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت يقولون، أو تقول الدراسة هذه، أن الناس ما يستهلكون المحتوى فقط، الناس يبحثون عن الشعور بأنهم يشاهدون مع الآخرين، يعني كأنهم قاعدين يشوفون المقطع بشكل جماعي. فقسم التعليقات يعطي إحساس الجمهور الجماعي. وسيف يقول لو في سؤال أشوف التعليق. حلو، أنت من هالناحية ما تحب تحط سؤالك، ولا أنت من النوع اللي ما تحب تعلق نهائيا يا أبو سيف؟ صباح الخير يا سلطان. مكملين معاكم، هل أنت من النوع اللي تحب أنك تشوف التعليقات قبل ما تكمل الفيديو في السوشيال ميديا، وشو السبب؟ وهل في يوم ما ندمت أنك ما كملت تشوف الفيديو بس لأنك قريت التعليقات وبنيت حكمك من خلال التعليقات اللي كانت موجودة في الصفحة؟ مكملين وما خلصنا، وفي تفسير ثالث بالنسبة للموضوع بنسمعه من بعد نوال.

0: شو احكي لك؟
1: يومك ممكن يكون عادي،
2: الأهم
1: تبدأ بمود عالي مع

احيانا تخاف تشوف المقطع بطريقه مختلفه عن الاخرين او تفوت تفصيله مهمه، فهني تدخل التعليقات وتشوف شو اللي مركزين عليه الناس، وفعلا ممكن تشوف المقطع وبعد قرايه تعليق معين تقول رجعت اشوفه مره ثانيه ولاحظت الشيء اللي قالوا عنه. يعني تعليقات اليوم اصبحت هي اللي توجه انتباهنا، لدرجه عادي قراية التعليقات تغير رأينا. وحتى على فكرة مرات يمكن تشوف الفيديو أنت من دون ما تقرأ التعليقات ويعجبك وما عندك أي مشكلة، فيك الفضول تفتح التعليقات وتقرأ اللي مكتوب وتكتشف اللي مكتوب عكس تماما رأيك، وترد تشوف الفيديو وسبحان الله تحس كأنك بتبدأ يعني تنجر وراء أراء الآخرين وتنسى رأيك اللي أنت أساساً بنيته من البداية. في شيء في علم النفس اسمه تأثير التهيئة، ومعناه أن المعلومات اللي تنعرض أو تتعرض لها قبل التجربة يمكن تأثر على تفسيرك لها. يعني لو قريت قبل مشاهدة الفيديو، واي وايد نشوفه، هذا أكثر مقطع مؤثر شفته، عادي تدخل وانت أوردي مستعد للتأثير. ولو قريت في التعليقات ما في شيء مميز ضيعت وقتي، عادي تشوف المقطع وانت مركز على العيوب اللي فيه. نفس المقطع لكن رايك بدأ يتشكل متى؟ قبل المشاهدة. التعليقات اليوم ما بمجرد مساحة بعد المشاهدة، أصبحت خلونا نقول جزء من التجربة نفسها، أصبحت إعلان وتقييم ومجلس رقمي مصغر نسمع فيها آراء الآخرين أو نقرأ في آراء الآخرين قبل ما نكون رأينا. اليوم هل أنت من الناس اللي يشوفون المقطع وعقبها يقرون التعليقات، ولا التعليقات هي اللي تحدد إذا المقطع يستاهل أن تعطيه من وقتك ولا لا؟ شاركنا على تيك توك لايف إمارات FM راديو وعلى الـ SMS 3666 لو كنت من الإمارات على اتصالات دو.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
4: إذا تقرأ التعليقات وعقب تشوف الفيديو، ولا تشوف الفيديوهات أو البوستات بشكل عام حتى لو كانت يعني صور، وعقبها تقرأ التعليقات. أشوف الفيديو كامل وعقبها أرجع للتعليقات. إش كثر تأثر فيك التعليقات يا سلطان؟ بنسبة كم؟ عمران الجعفري حياك، صباح الخير. وبصراحة تغير أو تتغير نظراتك من سلطان حسب نوع المحتوى. من إرلينا، شو المحتوى اللي تحبين تقرين التعليقات قبل ما تفتحين البوست نفسه أو المنشور نفسه؟ المقطع أولا من عمران. حتى الفنادق والمنتجعات على حسب التقييم من علي. مرحبا يا ولد الحمادي الرفاعي، حيا الله للبحرين. يعتمد إذا كان المنتج يقول 90% تتأثر بالتعليقات يا علي. حلو، دامكم تقرون التعليقات أبا أعرف منكم، هل أنتم من الأشخاص اللي تحرصون على كتابة التعليقات بعد سواء عيبكم الشيء؟ ولا ما تفضلون كتابة أي نوع من التعليق، أنتم بس تكتفون بالقراءة ما تكتبون شيء نهائيا حتى لو عجبكم المقطع أو المنشور بشكل عام؟

مع هلا تاكسي بدرهم واحد فقط تقدر تحجز اليوم عبر تطبيق كريم واستخدام الرمز الترويجي EMBD 1 ليش 1 واحد. يلا الرمز الترويجي EMBD 1 وادفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. نذكر بأن هذا العرض إن شاء الله راح يستمر لين 19 يوليو. معلومات أكثر بتتعرفون عليها من خلال الموقع emirates mbd.com. صباح الخير الشحي وحيا الله جواهر.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم. خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

في رحلة بناء الأجيال وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافية، أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير فتح باب التسجيل في الدورة 14 من برنامج الدليل الثقافي الصغير ضمن مبادرات الشباب الباني اللي تستهدف النشأ والشباب من أبناء هذا الوطن. البرنامج يتيح لطلبة المدارس من البنين والبنات ضمن الفئتين العمرية من 11 ل14 عام ومن 15 ل17 عام، يتيح لهم فرصة خوض تجربة تدريبية مميزة داخل أحد أبرز المعالم الحضارية في دولة الإمارات والعالم بطبيعة الحال، اللي هو جامع الشيخ زايد الكبير. يتعرف المشاركين على مهارات تقديم الجولات الثقافية وأساليب التواصل مع الزوار من مختلف الثقافات بإشراف نخبة من أخصائيي الجولات الثقافية المواطنين في المركز. برنامج الشباب الباني إذن يسهم، أو برنامج دليل الثقافي الصغير وضمن مبادرات الشباب الباني، يسهم في تعريف المشاركين برسالة الجامع في إبراز جماليات الحضارة الإسلامية ونقل إرثها الإنساني للأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والتعايش اللي تمثل جزء أصيل من نهج دولة الإمارات وإرث الوالد المؤسس المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. البرنامج إذن يمثل بداية لمسار متكامل في تأهيل المواهب الوطنية الشابة، حيث ينتقل المتميزين منهم إلى برامج متقدمة مثل دليل المستقبل وصولا إلى برنامج ابن الدار علشان يكونون جزء من فريق الجولات الثقافية في المركز واستقبال ضيوف الجامع من مختلف أنحاء العالم. تنطلق إذن نسختها العام على دفعتين. الدفعة الأولى راح تبتدي من 27 يوليو إلى 6 أغسطس للفئة العمرية من 11 ل14 عام، أما الدفعة الثانية فراح تكون من 10 ل20 أغسطس للفئة العمرية من 15 ل17. تقدرون تزورون موقع مركز جامع الشيخ زايد الكبير للتسجيل أو الاتصال على 024191919.

ايش كثر انت من الاشخاص اللي تدقق في التفاصيل؟ يلا عطني كذي نسبة مئوية، كم بالمية انت شخص مدقق على التفاصيل كافة بدون استثناء؟ عندنا سالفة في ساعتنا الجاية عن هالموضوع تحديدا، وبنعرف بتستمر برايك وبهذه النسبة. مروان يقول 100%، ما شاء الله عليك يا مروان، 100% نسبة كبيرة. ها كم نسبتكم؟ 100% علي؟ حلو، أنا خوفي النسبة هاي تتغير عقب الفاصل. 70% من نوفيت. إيش كثر أقدر أقول إنك أنت شخص مدقق على التفاصيل؟ 100%. صالح يقول 95%. وين راحوا الخمسة؟ ولا كان 100 بس من سمعتني غيرت رأيك وقلت 95؟ تعطي كذي شوية هامش. تيك توك تاي لايف، نحن معاكم على إمارات اف ام راديو، وعلى الاس ام اس 3666 لو كنت تشاركني من الإمارات. على اتصالات دو فاطمة الزعابي تقول 66%.

0: صباح الخير يا مها، صباحكم إماراتي مميز وجميل كقلوبكم الجميلة. شكرا لك يا مها. إذا مكملين معاكم، وكم تعطي نفسك من 100 أنك شخص مدقق على التفاصيل؟ عبدالله تريكي وينك مختفي؟ مختفي جدا. بعد نقول لك صباح الخير ولكل الأصدقاء، نحن مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات أف أم لين 10. سؤالنا إذن لكم يقول: يا ترى إش كثر أنت شخص مدقق على التفاصيل في حياتك بشكل عام؟
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

زين مكملين معاكم جواهر 80% عمر صباح الخير من جديد. الشامس يقول 80%, سلطان 75%, ها منو ينقص؟ ما بنقول منو يزيد. حد منكم زين على الأقل أقل من 40%, 30%, 20%, ما شيء؟ كلكم تدققون على التفاصيل؟ حسب المود من 80 ل 90% من إرلينا.

انزين تفاصيل تفرق كثير من عند جواهر. والله من ناحية تفرق أكيد

0: المسعلية تقول من 65 ل 75%. اللي حاب يشاركنا طبعا تعليقاتكم توصلنا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، حياكم الله وين ما كنتوا تتواصلون معانا، وعلى الاس ام اس من داخل الدولة على اتصالات دو 3 3 6 6 6. اليوم نقدر نقول هل الشخص اللي لاحظ، هذا سؤالي لكم الحين، الشخص اللي لاحظ ويدقق على التفاصيل هل دوم يبحث عن الأخطاء؟ جاوبني بصراحة، تدقيقك اليوم للتفاصيل ودقة الملاحظة اللي موجودة عندك هل بغرض أنك تبحث عن الأخطاء في الشيء اللي مدقق عليه ولا لا؟ وبكل صراحة، يلا اتفقنا؟
1: انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما اشوف عينيكي، انت عاملة زي الحفرة وانا شكلي واعتب فيكي، انت عاملة زي الكاميرا بضحك لما

0: مكملين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.
1: دامك من الأشخاص اللي يلاحظون ويدققون على التفاصيل، اليوم سؤالي يقول هل أنت تبحث عن التفاصيل هذه وتدقق على أو خلنا نقول أنك أنت شخص دقيق ملاحظة بس لأنك قاعد تبحث عن الأخطاء ولا لا؟ نقرأ المشاركات. أكيد مبل البحث عن الأخطاء والاستقعاد من جواهر. انزين مروان، ابحث عن الإيجابيات أكثر من السلبيات، ندقق أكيد، واللي يقول لا ما أعرف شو وضعه. الشيء الحلو واللي فيه ملاحظات من إرلينا. الغرض من التدقيق أني أعرف كيف أتعامل وياك حسب عمرك، من دارك إنجل. من أكثر المفاهيم اللي أحياناً نفهمها بطريقة مختلفة إن الشخص اللي ينتبه للتفاصيل الصغيرة يعتبره البعض، للأسف البعض يعتبره إن الشخص قاعد يبحث عن الأخطاء أو إنه يحاول ينتقد ولا يدقق على كل شيء. هذه طبيعتك، يمكن في ناس ما شاء الله طبيعتهم إنهم يدققون على أبسط التفاصيل، يعني ما بشرط أنت بس تحديدا، بشكل عام سواء كان شخص مقرب، زميل في العمل، شغلة مثلا لفتت انتباهه في الحياة بشكل عام. الشخص اللي دقق في التفاصيل غالبا يتذكر ما ينساه غيره، من فاطمة الزعابي. فنقول الله يكثر من الدققون على التفاصيل. ما تلاحظون أن التدقيق على التفاصيل من الممكن أن ينفر الأشخاص منه، خليهم يتحاشونك في بعض الأحيان، حتى ما يأخذون رأيك في بعض الأمور، يعني دريت ولا ما دريت، يعني أنت مش من ضمن دائرة اهتماماتهم. وصلت لهذه المرحلة بس لأنك كنت مدقق على التفاصيل ولا لا؟ صباح الخير يا روت، من دريت أن البرنامج مستمر لين عشر قمت الدش متأخر، بعكم سجل غياب تراك.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمفقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

اليوم إذا سؤالنا يقول شو كان يقول السؤال؟ السؤال يقول أو رأيكم الشخص اللي يلاحظ ويدقق على التفاصيل هو من يبحث دائما عن الأخطاء. يمكن في شغلة تشيع بين الناس إن مسألة والله فلان يدقق على التفاصيل معناته يستقصدني، معناته يبى ينتقد، معناته يدور على الأخطاء، معناته غيران مني أقصاها، فلان يغار أو فلان غيرانة. لكن الحقيقة إن ملاحظة التفاصيل ما بدون معناتها الواحد يبحث عن العيوب. في ناس عندهم قدرة عالية على التقاط الأشياء اللي قد تمر على غيرهم بدون انتباه، يعني يلاحظون تغير نبرة الصوت، اختلاف التصرفات، جودة العمل لو كان في الشغل، ترتيب المكان، وحتى التفاصيل الصغيرة. هذه القدرة مرتبطة بما يسمى بالانتباه الانتقائي، وهي قدرة العقل على التركيز على معلومات معينة وسط كمية كبيرة من التفاصيل حولنا. نقول أيضا الشخص الدقيق ما بشرط يكون هدفه البحث عن الخطأ، وإنما كيف من الممكن أن يكون الأمر أفضل مما كان. الفرق كبير بين عين تدور على النقص وعين أخرى تبحث عن التحسين. على حسب الموضوع، إذا يخص الزواج علي يقول هني أكيد بيسأل وبيدقق وبيسوي سكانينج بعد. زين، بس موضوع الزواج وإذا مطرينا مسألة التدقيق على التفاصيل، أبغى أعرف منكم يعني شو أكثر الأشياء اللي تدققون عليها أكثر وأكثر؟ يعني عندكم دقة ملاحظة رهيبة بالنسبة لهذا الشيء تحديدا. هل أنتم من الأشخاص اللي تدققون على تصرفات الآخرين، تدققون على ردات الفعل، على خلنا نقول مزاج الآخرين؟ يعني اليوم لا، مودة متغير، يمكن الباقيين ما ملاحظين أن مود فلان متغير اليوم، لا أنت اللي تلاحظ الشغلة هذه اللي موجودة. الناس اللي يهمونا يوميا نقراهم إذا رايقين أو مضايقين، من إرلينا فاطمة اللحظات الحلوة. اليوم أنت تدقق على تفاصيل ماذا تحديدا؟ يعني أقدر أقول أنك أنت اليوم دقيق ملاحظة في شو بالضبط؟

مسحنا اسمك من الغياب يا روت، فالك طيب. نقول التصرفات أسلوب الكلام ردة الفعل من مروان، أكثر الأشياء اللي دقق على تفاصيلها، أدقق على رسمة الأيلاينر كل صبح فاطمة، التفاصيل الصغيرة اللي ما حد ينتبه لها ينتبه لها من جواهر، مثل نبرة الصوت كذلك. أكثر شيء أدقق عليه صدق الكلام، الأفعال والاحترام. اليوم إذا نتكلم وياكم عن دقة الملاحظة والاهتمام بالتفاصيل، وهل دائما الواحد اللي يبحث عن التفاصيل فهو شخص قاعد يبحث دائما عن العيوب، يبحث عن الأخطاء علشان يبدأ ينتقد الآخرين ولا لا؟ يمكن هذه تكون ميزة لدى البعض الآخر أبدا ما يكون منتبه لهذه التفاصيل، وانت هني تلعب دور المنقذ في بعض الأحيان، ومفروض أنه يشكرك لأنك كنت مركز معه وكنت مدقق على هذه الشغلة. بس لو تقبل الموضوع اللي انت تقوله بصدر رحب. روت، التفاصيل الصغيرة والزلات ترفع عنها، وما دام تمشي يقول مشيها. عبدالله البريك، صباح الخير لك.

0: شو الأماكن أو شو المواقف اللي ما تفضل أنك وايد تدقق على تفاصيلها لأنك خايف إذا دققت على تفاصيل الموضوع ما يسرك الأمر وعاد أنه يضايجك وتقول خلني أكبر مخي وأمشي الموضوع وأتجاهل المسألة داخل متأخر عبد الله حي الله أبو حميد شو السؤال؟ السؤال يقول يا عبد الله بداية يعني هل الشخص اللي يلاحظ ويدقق على التفاصيل هو من الأشخاص اللي دائما يبحثون عن الأخطاء ويبحثون عن العيوب لدى الآخرين؟ هذا هو كان سؤالنا الأول. وإذا كنت أنت من هؤلاء الأشخاص اللي يدققون على التفاصيل شو أكثر الأشياء اللي تحب أنك تدقق عليها؟ ما بقول أنك تحب ولكن من ضمن الأشياء اللي مرتبطة بشخصيتك يعني أنت من النوع اللي دائما تحب تدقق على تفاصيل كذا وكذا وكذا سواء قبل الشخص الآخر بهذا الاهتمام وبهذا التدقيق ولا لا. صريح زيادة عن اللزوم كريم فما تهمني ردة فعل الطرف الثاني اللي أعزهم ما أدقق علشان ما أزعل منهم. البعض لا العكس يدقق على الناس اللي يعزونه يمونون عليه في النهاية.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

خصومات من 50% إلى 90% على الأثاث والإكسسوارات في بان هوم. إذن تقدر تتسوق وتستفيد من هذا العرض خلال هذه الفترة المحدودة في أي من فروعهم أو من خلال الموقع الإلكتروني panhomestores.com.

إذن اليوم نتكلم عن الأشخاص اللي يدققون على التفاصيل تحديدا، ونقدر نقول في بيئات العمل كثير من الأشخاص يملكون حس الاهتمام بالتفاصيل، يكونون عناصر مهمة في المكان لأنهم يكتشفون أمور صغيرة قبل ما تتحول لمشكلات كبيرة. فالمهندس اللي راجع رقم بسيط، والطبيب اللي ينتبه لعرض بسيط، والمصمم اللي لاحظ اختلاف بسيط في الشكل، ما نقدر نقول عنهم أشخاص باحثين عن الأخطاء. هذيل مدركين أن التفاصيل الصغيرة هذه قد تصنع الفارق الكبير. لكن في المقابل التفاصيل أو الاهتمام بالتفاصيل قد يتحول أحيانا إلى جانب سلبي، بس متى؟ إذا أصبح الشخص يشوف التفاصيل هذه فقط من زاوية النقص. نقول أن أجمل أنواع الاهتمام بالتفاصيل هو اللي يجمع بين دقة العين وبين لطف الأسلوب، أن تلاحظ بدون ما تجرح، وأنك تصحح من دون ما تقلل، وأنك تبحث عن الأفضل لا عن العيوب. جواهر كوب القهوة إذا ياك في وقت في زحمة شغلك، تفصيلة صغيرة بس تصنع يومك. وصلوا لها كوب القهوة جواهر. طيب، أيضا من المشاركات اللي وصلتنا صريح زيادة، طبعا قرينا مشاركتك يا كريم. الأمور الثانية دقق بس لا توصل إلى الوسوسة. مريم حياك الله معانا، صباح الخير والسعادة، الله يسعدك إن شاء الله دائما وأبدا. مكملين إذن معاكم في أحلى صباح على إمارات FM، ونكمل مع مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو. الاهتمام بالتفاصيل، هل أنت من الأشخاص المهتمين بالتفاصيل دائما وأبدا ودقيقي الملاحظة ولا لا؟ وما زال التغافل من شيم الكبار من روت.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
3: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

في ظرف أبيض اليوم رسالتنا إلى الصديق اللي ما كان للسفر مجرد رفيق، كنت جزء من جمال الرحلة نفسها. في السفر نعرف الناس بطريقة مختلفة لأنه يكشف لنا تفاصيل بسيطة ما ننتبه لها في الحضر. نعرف منو اللي يصبر، ونعرف منو اللي راعي، ونعرف منو اللي يتنازل، ومنو اللي يفكر في راحة اللي وياه قبل راحته. لصديق السفر الحقيقي، شكرا لوجودك وطيب عشرتك وسهولة تعاملك. ما كنت من الأشخاص اللي يحولون الاختلاف لمشكلة، ولا مزاجك تغير تفاصيل لا تذكر، ولا خليت لحظة تعب تمسح جمال أيام كاملة. فهمت أن السفر مو بمجرد جداول زيارات والتقاط صور لتوثيقها في خانة الذكريات. بعض الأشخاص يكشفهم السفر، ونحتاج بل نكتشف أن نحتاج مسافة أمان تبعدنا عنهم. وبعض الأشخاص نسافر وياهم ونرجع ونحن متأكدين أن مهما تكررت السفرات ما راح نندم على قضاء أجمل الأوقات وياهم في كل اللحظات.

إذن شكرا لكل من تواصل معانا اليوم في أحلى صباح على إمارات اف ام. باكر إن شاء الله ملتقين من 7 لين 10 على هو إمارات اف ام. يعطيكم العافية، كنت وياكم راشد عتيج، وكنا في أحلى صباح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

0: إمارات اف ام صيفنا بكم يحلى.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: منصور منصور بسرعة وينك؟
4: ها ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
5: من الاثنين لين الخميس.
3: إمارات اف ام،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 42-30، دبي 42-30، شارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة

0: 35 32.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح.

0: الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأكد

0: الجديد والحصري
1: قاروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: بت استمارات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني
3: لا تختبر
1: ولكن
2: وقف الجمال
1: مع امارات اف ام

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-30، دبي 42-30، شارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

آن الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار حيكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. حققت دولة الإمارات نموا ملحوظا في الساعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران خلال ذروة الموسم الصيفي مقارنة بالأشهر السابقة، لا سيما في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، لتسجل إجمالي 14,300,000 مقعد خلال الشهرين بحسب بيانات مؤسسة OEG الدولية. أطلقت لامبلايتر جروب، وهي شركة استشارات متخصصة، اليوم رسميا عملياتها في أبوظبي. يمثل افتتاح المكتب استمرارا لموجة الالتزام المؤسسي الذي يحظى به أبوظبي العالمي، وذلك بعد أن كشفت العديد من الشركات المالية العالمية الرائدة عن فتح مكاتب لها في الإمارة خلال الأشهر الماضية. تستضيف واحد دبي لسيليكون النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى دويرز 2026، والذي يقام خلال الفترة بين 24 و 26 من نوفمبر المقبل في مجمع دبي الرقمي بواحد دبي لسيليكون، ويجمع المنتدى المؤسسين والمستثمرين وشركات سريعة النمو والمؤسسات وقادة القطاع من حول العالم بهدف فتح آفاق جديدة للتواصل التجاري. الخبر الأخير، شهدت أسعار الذهب انخفاضا بأكثر من 1% في بداية التعاملات الأسيوية اليوم، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.20% إلى 4072 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:50 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: منصور منصور، بسرعة وينك؟
7: ها ها، خير، شو مستوي؟
6: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
7: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
6: شو يعني وين الجواز؟
7: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
6: لا والله، شو يعني كان عندك؟
7: خلاص هذا لقيته،
6: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
7: ليش، وين بنصير؟
6: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
8: من الاثنين لين الخميس
6: إمارات FM،
8: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
6: ضاع.
8: ضاع. والجواز؟
6: ضاع.
8: والشنطة؟
6: ضاع.
8: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
9: بدور.
10: نعم.
9: بسرعة اطلبي العصير مالك.
10: أدق الجرس.
9: ليش؟
10: عشان أقول لها جوس.
9: احترق.
10: أيوة، ترى أنا أركب الطيارة مخصوص عشان هالجرس.
9: أنا عارف.
10: جوس.
9: الناس تستمتع بالقعدة والأماكن الحلوة، هاي طين طون طين طون طول الرحلة.
10: من الأساس منصور، تحس إن الواحد يحتاج يحلل كل أشياء في الطيارة لأنه هو أصلا دافع فلوسها.
9: ليش؟
10: اللي ياخذ العطورات، اللي ياخذ كريمات، كيف من حقه دافع فلوسها في التكت ولا؟
9: على في مبيعات خذيهم مرة واحدة.
10: لا المشكلة ما يعطونا العربان اللي يطوف ما ديوتي فري.
9: ايه؟
10: ما يعطيك هيفي ديوتي.
9: ايه؟
10: هيفي ولا هابي؟
9: كل شيء.
10: اوكي المهم مو بهي.
9: ايه؟
10: مو بديوتي فري. اعتقد انه لو يحصل لنا ومبطلة العلب كان يمكن اخذناها
9: كلها تستر.
10: تستر ترى وايد زين، تحطه في شنطتك مخباك
9: أدورها
10: تستخدمهم. هي غاوي على فكرة الحين في تجار قاعدين يبيعون العطورات التستر.
9: هي
10: تستر بس هو يبيعك إياها.
9: تعرفين التاجر هذا؟
10: أعرفه.
9: دليني عليه.
10: طلبتهم حطيتهم عند مدخل البيت يعني حركة عشان الناس وما طالعين ياخذون عطر.
9: طرشي لي اللوكيشن مال البيت.
10: فالك طيب عشان تجي عندنا؟
9: لا بيبشين لهذيل وبرا.
10: إحنا غيرنا قفل الباب.
9: عادي. طينطو هاي مالك.
10: طينطون.
9: فيها أنا بعد.
10: مثلاً.
9: إيه.
10: اليوم وين بتوديني منصور؟ اليوم أنت بتوديني.
9: أنا
10: تعبانة راسي عورني.
9: أنا واحد أبغي أستجم وارتاح وأدور لي شيء هاي اللامبريلا.
10: العصير هذا وغيرة.
9: عصير على مقطع على أجواء شيء ما أبغي أسمع حتى صوتك.
10: كلش.
9: أبغي أسمع.
10: ولا أدندن. زين نلعب سكوتر.
9: هذا حطيتي عاد وينك وين السكوتر؟
10: ليش طيعني ترى انا عارفه خمس
9: مستحيل اركب وياك.
10: هي
9: لا
10: انت طيعني

0: انا بردفك وصير اللي يصير.
1: لا لا
0: ما كلك اللي يريور ما طلع انا بدور.
1: وانا من قالك اني بسلم روحي كلها لك؟
0: ما يخالف اهل مره جرب، ترى الماي اللي هناك شفاف، يعني اذا طحت بنلقاش.
1: كله شفاف؟
0: شفاف شفاف،
1: اعرف انه شفاف
0: انزين،
1: بس ما تعرفين الغزر.
0: لا لا مو بوايد مو بوايد، دام انك تشوف القاع خلاص تمام.
1: ليش
0: انت نطوح وبندعي لك؟
1: ابغي لايف جاكيت.
0: انت من هذول اللي يطفحون اللي شي معلق بس تطالع.
1: ايوه
0: اوكي.
1: وين ما اعرف التيار وين بيوديني.
0: شوف جبرني شوق تقول بنروح الفلبين. لا
1: لا قربت بس
0: وين
1: يعني.
0: بعيد بعد وين قربت
1: والله؟
0: اي بعيد الفلبين.
1: صح صح.
0: 9 ساعات بنروح.
1: مرحبا مخالد.
0: حق مكان اذا طليت من الطياره ما تشوف لا مدينه ولا جبال.
1: صح والله ام فطيم.
0: صح
1: صح
0: صح ام فطيم.
1: صح
0: تشوف الاف النقاط الخضراء المتناثره فوق بحر ازرق فيروزي، كل شخص نثر زمرده فوق قطعه حرير.
1: الله.
0: كل شخص كانه عايش في بقع الحاله.
1: الله.
0: ولكن مكان اذا وصلت له اول سؤالي يبالك، هل هذا المكان حقيقي ولا مجرد خلفيه لشاشه كمبيوتر نفس يوم نشوف الشاشات؟
1: شوفي من ناحيتي
0: هي
1: رحت وجربت.
0: صدق انا ما سرت المالديف.
1: الحمد لله.
0: غاويه.
1: اوه
0: كانك
1: قلت
0: السحر.
1: استجمام.
0: صح
1: استجمام.
0: اوه استجمام.
1: ايه
0: ايش حقيقه رحت ما وديتني.
1: تعرفي كنتي عند جارتنا مسعيد.
0: وانا كل ما اروح عند جارتنا مسعيد. انت تسافر قوي انت.
1: ما شو اسوي
0: انت طياره تحتك تحت يدك على طول.
1: ما ترى على طول انت تقولي لي هاك تذكرتك وطير.
0: كلها الخراب مني انا مخربتك. ايه
1: بس ما تحددي لي دائما الوجهه، اروح المطار ابدل.
0: تبدل ها ايه. على كيفك.
1: تعرفين ليش؟
0: ليش؟
1: اشتريت ملابس جديد.
0: شي السالفه اكيد هذا اللي فيه نخل وما ادري شو ورود وفواكه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: ها؟
1: هالمره غيرت.
0: شو سويت؟ كله ساده.
1: لا
0: ها
1: تايجري.
0: تايجر هاي معناته ثراء.
1: طبعا
0: يعني انت الحين في قمه الثراء.
1: هي عشان
0: وبحر
1: إذا
0: ويزيره.
1: يعني الشارك
0: هي
1: شافني بالتايجري
0: ويلثي ثري. ايوه يهدك
1: يهرب.
0: صح لانه ما يقدر يقايشك انت راعي فلوس.
1: ايه
0: اليوم بنروح المالديف. اليوم بنروح رحلتنا لبلد يعتبر اقل دوله في العالم ارتفاعا على سطح البحر.
1: هي في البحر
0: اي بس اقل دوله ارتفاع.
1: ايه
0: فلو ارتفع مستوى البحر مترين بس ممكن سبحانك يا رب تختفي هذه الجزيره، يعني جزء كبير منها.
1: قبل وين اروح ابلبط؟
0: ما تسبح. هي في قلب المحيط الهندي.
1: الله.
0: هي جنوب غرب الهند وسريلانكا، تتكون من سلسلة طويلة تمتد حوالي 870 كيلو من الشمال للجنوب. لكن المدهش انها مو جزيرة واحدة
1: ها.
0: ولا 100
1: عيل.
0: لا هي 1192 جزيرة مرجانية.
1: 192
0: 1192
1: ثقيلة علي.
0: مجتمعة في 26 أتولس، وهو اللي يعني يقولون الأتولس اللي يعني الناس اللي ساكنين فيها بس 200
1: بس
0: الباجي منتجعات خاصة أو جزر ما فيها لوادم كذي. ترى مو بوايد بعيدة من بوظبي لين العاصمة مالي، تقريبا 4 ساعات و15 دقيقة وأربع ساعات و أربع دقائق خمس دقائق من دبي. فأنتوا تقدرون تستمتعون بهاي الأجواء وتروحون قريبة وايد، أسرع سريع تروح تخلص لك يومين وترجع.
1: وإذا أبغي أطول
0: بعد كيفك، بس يقولون ترى ملل وايد.
1: هي طبعا اللي يبي يروح حق الاستجمام
0: هي
1: ياخذنا مال 3-4 أيام
0: بس. حده حتى لو كان معاه كومباني.
1: شو يعني؟
0: يعني رفيق. رفيق الدارب.
1: رفيق الدارب.
0: ايه تحس ملل؟
1: لا
0: لا ها. ايه انت لو موديني انا وام سعيد
1: عز الله ضاعت المالديف
0: وام راشد وما كان طبخنا لك على البحر. هريس
1: كان اختربت الطبيعه كلها
0: يا بنتفين شير يا ماخذين
1: الزفر كله في البحر.
0: مثلا
1: ايه.
0: عشان شي اليوم استعدوا لرحلتنا الرائعه للمالديف، وهذه الرحلة الجميلة اللي بتاخذكم فيها خلنا نقول مكان ناس تتمنى تروح له وناس راحت له وتبغي تكرر.

0: نسمع معاكم
1: أجر الصوت من جرح البراني. أنا وجهي أكبر من زماني، ومنين أبتدي يا جرح الندي؟ حسبي على الأيام والحظ الرجال.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة صيفية حول العالم من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريق.

0: ما قصرت يا ام خالد، مكبوسك الغالي وصل وصل. بس عندي واحده بقولكم سالفتها. احنا وصلنا المالديف
1: مفروض هاي بعد الموسيقى كلها، وانا لابسه برنيطه قلت المصريين
0: مكبش كبرها وش عرضها هريس، وطول الطياره قاعده تاكل هريس.
1: يمكن يعانى،
0: تخيل يا الكندي،
1: يعني عشان تطلب روم سيرفيس واخر شيء يطلع غالي.
0: هذا مو فندق، طيارة، روم سيرفيس. ليش؟
1: لا عشان لما أوصل أكون شبعانة وسيدة أروح البحر.
0: يلا خذ.
1: أنت من الناس أكيد اللي أول ما توصل تقعد تطلب روم سيرفيس ويصير الشارج أكثر على الفاتورة.
0: على أساس يا حظي إنك تخليني أروح الفندق؟
1: ما يخالف، أنا حين مضطرة
0: على طول من باب الطيارة.
1: اليوم
0: على طول
1: الله
0: على
1: هاديني. هو إحنا أنا ماخذت لك غرفة في البحر.
0: غرفة في البحر؟
1: علشان لما يلبط السمك أنت تلبط وياه.
0: حد قالك أنا قنديل البحر؟
1: قنديل والله حلو، بسميك قنديل.
0: أنا سميني قنديل؟
1: ترى شفاف، هذا دليل إن قلبك الشفاف الأبيض الطيب نفس
0: ربي
1: القنديل.
0: سلمك ربي سلمك، هذا من طيب أصلك، بس ما لنا غنى عن مكبوس أم خالد.
1: هي التجوال لا طرنا حين أنت تعال براشوت، يعني أوردي وصلنا حين تعبانين، طيارة سيارة طيارة طيارة، هلكنا، طيارة تزحلك في الماء، طيارة ما تزحلك في الماء، ترى تحرشو ساير انت المالديف بس شي طيارة خلاص وصلت وخلاص، لا وراك مشوار ثاني.
0: شو بعد؟
1: ويه لو تدري،
0: والإمبريلا والوترميلون.
1: ويه الحين انت مو باربع ساعات وتقريبا 15 دقيقة، أربع ساعات وخمسة واربعين دقيقة
0: مالي هالكبسة هاي.
1: انت حين مو بهاي هاي الوقت اللي انت قضيته في الطيران المحلي الناقل الوطني لدولة الإمارات.
0: أيوة
1: الحين شو تسوي؟
0: شو بعد؟
1: أنا أقول لك
0: أروح أريح.
1: أنت إحنا تغدينا في الطيارة، هلكت وأنا
0: تغديت.
1: ترى أدقلها الجرس أقول لها جوز جوز، يابت لي ثلاث مرات بس ما يابت لي أكثر.
0: يعني أتغدى عصير
1: مثلا؟ أنت يعني ما طلبت سلطات وحركات أنت
0: ولا طلب ولا
1: يابت جبن عدالك أنت نايم ما تدري
0: عن كل ما بقولها اسكيو راحت يابت لك عصير، اسكي راحت يابت لك.
1: أيوة
0: عصير.
1: ايوه لان انا اوريدي يعني مخبرتهم لازم يباروني ويداروني،
0: يعني نقص سوائل فيك.
1: لا بس سبيشل.
0: منو
1: سبيشل؟
0: على خير
1: اوكي تمام.
0: الكندي الحقني وديني البحر.
1: قصه ولاده المالديف يمكن مو مثل اغلب الدول، ما فيها جبال ولا فيها براكين ظاهره، ما اقدر اودي البركان وهذا، ولا اقدر أودي أنهار ولا شيء، يعني الأكشن مو بذاك الزود، بس أنا وديته عشان يركلس لأنه مضغوط من الدوام.
0: والله
1: القصة بدت قبل ملايين السنين في المالديف، كان في براكين ضخمة تحت البحر قبل ملايين. لا قبل ملايين السنين،
0: ملايين
1: هي البحر طفاها. الأول زين، كان في براكين ضخمة تحت البحر، بعد ما بردت شو صار؟ بدت الشعاب المرجانية تنمو حول هاي البراكين،
0: حلو.
1: يعني سووا ديزاين مع مرور ملايين السنين. الكوشة هذه اللي انت تقول عنها غرقت الجبال البركانية،
0: غرقت
1: مع ملايين السنين،
0: مع ملايين
1: السنين. ايه
0: عصر الديناصورات.
1: ايه لكن المرجان تم ينمو وينمو وينمو لما صارت حلقات دائرية بوسط البحر.
0: بطاريات صارت الله يهديك.
1: ايه نرجايزر شو التحرى. زين وهالحلقات يسمونها الأتول.
0: على خير
1: أقص إيدي
0: إذا
1: من
0: عرفت
1: هني.
0: الأتول
1: لا إذا أحد سافر المالديف وانت أولهم وأصلا تدري شو يعني أتول هناك.
0: أتول يعني
1: أتلة
0: أطولة.
1: أتولة. زين لا للعلم أتول دخلت في جميع لغات العالم، وهي اللغة المحلية في المالديف اللي هي الديفيهية، يعني مثل مالديفيهية شيء هاي لغة.
0: ديفيهية.
1: ديفيهية.
0: ديفيهية.
1: هي هي وهاي وهي نفس الشيء.
0: يا الكندي فهمت.
1: هي تعبت وأنا أعطيكم معلومات آخر شيء تسافرون تخلوني. أوكي أتول أيوة. إنزين أغرب شيء صار أصلاً إن متوسط ارتفاع المالديف على سطح البحر ترى متر ونص ولا شيء. يعني تقدر تسبح تبلبط.
0: اي انا اطول عنه.
1: هي انت متر هي صح انت اكثر من متر ونص. تمام تمام يعني نقدر نقول ان انت حاط ريلك بالقاع ورقبتك طالعه من المي.
0: بجعه؟
1: لا قنديل. زين قلنا ما بنضحك. زين اوكي. المهم منصور اليوم انا مالي خلق
0: يعني انا اللي خلق.
1: اي اوكي خلاص. تمام لا تضحك.
0: علش أقول لك أنا ما تضحك.
1: أوكي تمام. إيه هي أقل أقل أقل
0: أيوة.
1: دولة انخفاضا بالعالم كله؟ يعني كل الدول فوق هي بالقاع.
0: يا حليلهم.
1: اي والله متواضعين والله.
0: اي والله.
1: انزين حتى اعلى نقطه فيها ما تتجاوز 5 أمتار، يعني حتى اعلى نقطه في المالديف تروم تتسلقها. تمام. هي عشان شي دائما تسمعون المالديف اكثر دوله ان يخافون من تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر، كل ما يصير عندهم عواصف وشي ترى اهل المالديف يزيغون.
0: وين يروحون؟
1: ما شو يسوي مراكب في السكيك لين ما يشوفون حل.
0: سكيك.
1: لا بلا في سكيك قريه وما ادري شو في في
0: قريه سكيك.
1: هي سكيك في القريه يعني احنا فريجهم قريه.
0: انزين الحق يروح لان يقول لك احتمال تختفي.
1: لا تقول اخاف اروح وتختفي. انا قاعد اعرف
0: انت من تروحي ما تختفي.
1: اوكي ليش لون البحر هناك مختلف؟ ليش اول ما جينا لقينا قرمزي؟
0: منو
1: ما ادري هو كنا في لون اسمه قرمزي. المهم يعني شيء حلو يعني شفاف ازرق زمردي ياقوتي تشي تشي تشي الوان الوان الوان جميله. ما اعتقد انك انت شفت لون مثل هالالوان لما رحت
0: المالديف. الشعب المرجانيه تعطي رونق.
1: لا
0: ها
1: لا هو البحر ملون لأن أصلاً مايهم غير عن ماينا.
0: ليش مايهم شو يسمونه؟
1: هم في وسط المحيط الهندي.
0: هي يعني ترى نحن ترى من ضفاف المحيط.
1: أي محيط؟ المحيط الهندي هالصوب صوب الفجيرة. وين تساير
0: ترينا يمر على
1: يعني شوية طشت خاطف عليك شوية يعني شوية ماي زين. أوكي بنطرش لك ماي لأن رملهم أبيض. رملهم أبيض مرجاني. وعلى فكرة أنا كنت دائما أسمع أن الرمل لونه أبيض وأقول يعني شو الفرق عن رملنا؟ حتى إحنا رملنا بيت حلو غاوي. لما شفت الرمل الأبيض على الحقيقة ذهلت كأنه رخام سبحان الله. وإنت لما رحت ما حسيت أن رملهم لونه غير؟
0: ليش ما حسيت؟
1: أنا أسأل.
0: أنا قلت ليش ما حسيت؟
1: ليش ما حسيت؟
0: لأنه موجود هني في قصر الإمارات.
1: أوكي أنت رحت. أنا ما رحت قصر الإمارات. شوف انت انت انت داير 24 ساعه تدور ما تخلي بقعه.
0: ترى انا في البحار.
1: في البحار والمحيطات. اوكي هلكت وانت ساير راد ساير راد.
0: شو اسوي فيك انت من يارا ليارا؟
1: ما تطلعني. ما انت من الناس اللي مو ما تطلعني ولا تقول اختي بتطلع.
0: انت تقولين باطبخ ما ادري شو. وانت كل ما طلعت توديني مال الجدور.
1: ترى لازم اشتري يمكن تينا عزايم.
0: ما في يا مريم ما في. تغدت هريس وخلتني شي واحد. ايه. تقولي ليش ما تسافرني وياك
1: براية؟ يعني شخص اول مرة اشوف يبا هريس بدون لحم كيف يعني؟ شناكل هريس شو بخضروات؟
0: فيجيتيريان.
1: فيجيتيريان ما في. ما يزعلون عليك.
0: هذا الكندي طباخ يصير ولا ما يصير؟
1: لا ما يصير الكندي. المهم شوف تسمع ابا ابا هالجيتسكي هذا
0: ما تعرفين ما عندك ليسن.
1: انت ما عليك. انت قول له بس.
0: شو اقول له؟
1: ارهن شو يسمونه
0: شرهن نفسي
1: بوكك. انزين وانت هدني انا بجرب. الكل الحين مستانس تشوف جيت سكيات. الا احنا منصور
0: في هاي الباراشوت طيري فيه.
1: لا انا عارفك انت تباني اطيح من الباراشوت.
0: ما بطيحين. ما
1: لا, لا لا لا شوف منصور انا الا اركب جيت سكيات واركب واروح هناك صوب الجزيره هذيك اللي فيها دلافين. بتودينا ولا لا؟
0: بعد نخاطر ونروح للدلافين.
1: شو الدلفين ما يسوي لك شيء؟ ما وديتك عندي ريور بعدني الحين بعد شوي تسبح مع القرش.

0: ما ادري منو
1: الاورك هذاك الحوت
0: يمكن
1: ما اعتقد موجود هنا البحر مو بغزير
0: محيط
1: لازم هي بس البحر صوبهم مو بغزير يمكن داخل ما ادري بنشيك بنشيك بنشيك تستاهل تستاهل منصور انك انت تروح حق شو يسمونه
0: اوكي
1: انا
0: بكتب جيتسكي واحد
1: ايوه
0: وانتي ثلاثه
1: ليش ثلاثه
0: لان احنا لازم اللايف جاكيت يكون موجود
1: ها احتياط المهم شوف هذاك بيدعمهم
0: منو
1: شو شو شو شو, شو.
0: أي حوت
1: أبغى أشوف الحوت شوف الأوركا اللي أنت قلت
0: هناك
1: عنه.
0: هناك في
1: المالديف يتحرى عمره في أمريكا هناك بحار ومحيطات أمريكا هناك المهم
0: لا لا لا لا بين بينونا لا استوي قايد ولا بيحزنون الله لا قال
1: روح احجز لنا جيت سكيين اثنين على ما أحط الغنية وارجع لك
0: أصبري بروح أشاورة بقول له عندي واحدة شولة ما تعرف تسوق وبي
1: تران خطيرة أنت اللي مضايقني
0: أوكي يلا
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي عروض أكثر تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae تطبق الشروط والأحكام إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي إيآند دائما في أكثر

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج

اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: في استفدت الذكور بربطات الطنة برتو
1: شو ها؟
0: أتكلم مالديفي أنت شو عرفت؟
1: آه مالديفي أنا على بالي ببخاء شو بالك استهدي بالله؟
0: شو عرفت أنت؟ أنا بطلب لك خلاص
1: شو بتطلب؟
0: قلت له لا تعطيها دراجة
1: تعطيها دراجة ها؟ هي. على فكرة يعني أنت من الناس اللي يعني مو مال مشاركة في السفر
0: ها عيل؟
1: لا لأن يعني منطقيا أنت ما تساعد على أن الواحد ياخذ راحته ويروح يدور ويجرب أشياء جديدة دائما مكسر مياديفي
0: بدور خلينا واقعيين شوي
1: تفضل يا الواقعي
0: أنا أخوك وصراحة
1: أيوة
0: يعني ما أبغيك تتهورين إحنا جايين نستمتع ونستانس بهالأجواء تسوي لنا مصايب هناك الداعمين
1: ما سويت يعني أقصى بدعم قبقب أقصى شيء يعني
0: تدعمين قبقب
1: ليش مضايق أنت الحين على الثروة السمكية الحين
0: والله خايف من هذا يعني تخربين أجواء الناس الثانية اللي هي تستجم مثلي ومثلك
1: هي ما علي
0: هي صح جبرني شو صح
1: هي ما حد مأيدك إلا هم زين
0: هم كلهم أصلا مأيدين وقالوا لي تحمل تعطيها دراجة
1: أنتوا قلتوا شي
0: هي فردن
1: ترى حريفة أنا حريفة
0: في شو؟
1: حريفة عرفت التوح مليارة
0: في المطبخ صح
1: عقني انت بحر شوف
0: بايب لك السمك اللي تبينه وبروحنا
1: ما عاد الله يسامحك بفلوسي بورثنا
0: اي ورث
1: بورثنا انت ماخذ ورثي الحين تعطيني شيء من ورثي أأجر فيه لا تخليني اشتري سطول الجيت سكي كلها واسجله باسمي
0: خذي يخت من مره ليش سطول
1: دير بالك ترى نعصبت اخذ يخت وسفينتين
0: ليش
1: هاي الواقفين كلهم كل كروزات حقي
0: ماخذ سطول
1: المشكله ايش هالورث ايش هالورث اللي ما يخلص
0: اللي بتخلص الورث في يوم
1: بعدين انت قايل انك انت يعني كثر ما تقدر بتكثر من هالورث فانا امنتك
0: اياه
1: شو مسوي
0: شو اكثر من هالورث
1: ايه تعال نتحاسب في المالديف تعال
0: لا لا لا احنا جايين نستجم
1: ها امبريلا
0: وترميلون
1: ايه ما علي زين انا جايبتك عشان اطلع ما في جعبتك
0: شوفي جعبتي فيها قنديل بحر
1: هي
0: فيها حوت الاوريكا
1: ايوه
0: وفيها دولفين بنص عين
1: اوكي ليش مسكين احلى الدلافين هم هناك
0: انه هو ينط عوي
1: اي اوكي ايه. تمام
0: ايه. وفيها طال عمرك بعض من المرجانات البحرية وفي السلحفاة هناك بعيد
1: ايه هذا الخضرة اللي قاعد تسبح
0: ايه.
1: يقول لك مسافرين تتضاربون فاطمة بذمتك ما تستوي الضرائب إلا وقت السفر خصوصا بين الأخوان مداحر مناقر ونقير
0: تعرفين ليش؟ لأن أول شيء ما تخليني أرتاح سيدا من الطيارة على طول ننقز على
1: إذا أنا ما أخذت لك كوخ الحين في نص البحر ما يحتاج تتنفس خاص عيش في نص البحر الحين أكثر عن شي دافعين خلو رجل
0: خلو منو؟
1: خلو رجل دافعين
0: لحظة مو أجار هو
1: لا يعني بلا يعتبر أجار شو ذبح الدم ليه الركب عشان الواحد يحصل هالكوخ في نص المحيط الهندي
0: تعرفي شو الحلو؟ في هذا الزحليقة اللي من فوق
1: هي هاي على فكرة شفتها موجودة هناك ما أدري شفت فيديوهات يعني ما
0: رحت موجودة كيف بتطيحين في البحر
1: عيل أنت يوم رحت شو تسوي أنت تزحلق وين على الرمل
0: رحت هذا هبلبط صوب هذا
1: علي
0: النافورة
1: هي أوكي بس سوي عمرك غرقان بس هاي أقصى شيء
0: غرقان بعيش غرقان. اللحظة يا فاطمة الله يهداك خليها هي اللي مو براضية تقر مكانها
1: شوف العاصمة قالوا لي عنها يقولون أنها وايد مزدحمة في المالديف بالنسبة حق مساحتها يعني عدد سكانها يقارب مثلا مدينة كاملة هالعاصمة لكن فوق جزيرة صغيرة أكثر البيوت تكون متلاصقة عندهم مع بعضهم البعض يعني الكل يار كل حد لكن هذا لما يعني الواحد يوصل من المطار شو يصير أنك أنت تختار تبغي تروح فندقك أو المنتجع عن طريق قارب ولا تبغي الطيارات المائية ولا تبغي المنتجع اللي أوردي على اليابس ما يحتاج أنك أنت تروح له في نص البحر
0: وياك؟
1: هي
0: لا اللي هني
1: لا لا لا أنا إلا ركبك الطيارة اللي تسبح
0: لا لا لا
1: لا لا لا اللي تغوص تبغي لا تخليني أوديك بغواصة فجأة تلقى نفسك في شو يسمونه جبال القلب
0: في أعماق البركان هذا اللي من ملايين السنين
1: اللي ضايع إحنا لقيناه
0: إيه
1: في ناس يقولون أن المالديف تمتلك أحد أكبر أساطيل الطائرات المائية في العالم، اللي صح. هي توقف في الماي لما تنتقل من جزيرة إلى أخرى، لأن الجزر مو كلها فيها مطارات، ما في عندهم مطار واحد، فالطريقة الوحيدة أنك أنت توصل لها أنك أنت تطير بطيارة المائية وتنزل مباشرة فوق سطح البحر، وعاد أنت وحظك شو يصير.
0: أنا تعرفي ليش بحطك في اللي هي المكان القرية هناك، الله يسلمك، شير الكوكونت. بغرقك كوكونت.
1: لا أنا ما أحب على فكرة، بس أحب شكله يعني.
0: ما قلت لك حبي.
1: لا ما أحب، لا تغرقنا ولا.
0: لا لا لازم لازم
1: تجربين. تجارة ندري.
0: لا لازم تجربين.
1: ما أحب، أحس طعمهم بحلو هالماي.
0: بالعكس ماي عذب زلال.
1: أي زلال.
0: والله
1: آخر مرة زلال هو زلالنا ما غيره.
0: هي.
1: ماينا ما ما ال الصنبور الفريج.
0: لا لا هذاك ينبوع.
1: هي صح هي. ينبوع ال.
0: لا هذا غير.
1: أفيان مو بالفريج اللي إحنا فيه.
0: الله يهداك يا. شفت شفت ها حتى الكندي يعرف.
1: نبيع يا بدور بنت بينونة. إيه بيعي أوكي أوكي تمام
0: أفا. تمام. وأنا اللي جالس شو اسمه.
1: هم بيساعدوني.
0: ترى هي نص الرحلة مقضيتها في السوق. لا تحرون
1: ما عندهم سوق شوية كوكونت أربع فراولات طشت عالي تشتري شو جعل شو تحرى السوق ما فيه وقبها قش يعني إذا حصلت أصلا أصلا أصلا للعلم يعني المالديف مشهورة بسمكة واحدة يحبونها ويموتون عليها إذا أخذتها تكوي توكيك أنت تمام
0: شو
1: لما تسأل أي مالديفي تقول له شو أهم شيء عندكم في الدنيا؟ يقول لك سمك التونة.
0: تونة؟
1: تونة. إحنا نسوي تونة حمسة خبز ناكل ولا عيش أبيض. هم التونة عندهم مش بس للأكل، لكن هي تعتبر أساس الاقتصاد التقليدي، وكل الصيادين عندهم طرق قديمة يصيدون فيها التونة، مو بنفس بلدان العالم.
0: أوه.
1: تروح تشوف هاي. شايف انت دوكيومنتري فيلم اللي هو
0: ايه؟
1: التونة العنيدة
0: أيوة.
1: وانت تنهار أعشقة. معاهم شو انا هل تحس انه من نهار تبى تعرف الحين ايه؟ كيف يوصل التونة اللي بر الامان داخل السفينة
0: خاطري اروح وياهم
1: اوه احس عجيب شفت الموي كيف دف دف على ما
0: لا لا لا
1: اخر شيء على تونة واحدة يصيدونها
0: انت شايف لقطة فيها كوارث انا لا
1: لا لا مو بكوارث والله العظيم هم المحيط عندهم الموي واصل 7 متر بلاك انت ما تعرف المهم عيابتك الحين عشان أسولف عليك أنا في شو اسمه
0: هي التونة العنيدة شوفيت
1: هي التونة العنيدة المهم أصلا أصلا أصلا التونة يعني صح. يصيدونها تخيل عندهم من كثر ما هم حريفين بس بسنارة إيبها كمون كمون
0: يقولها كمون
1: كمون بوبي تر
0: بسيطة
1: بس شو تحرى
0: تحرى التونة العنيدة شغلي أنت بس الديديسكي
1: عق خيطك
0: مو بلعك ليخ بي
1: ليخ
0: ها.
1: وتونة
0: ترى تقولي لها كامينج
1: بجت تعبانة ما ما شو صار فيني إذا خاف تعضل انت على ما تلها ما تقدر ما تقدر عليها
0: بي فزعة
1: بدون شباك هم يصيدونها بدون شباك سنارة وخلاص
0: قلتي سنارة تيب واحدة
1: ايه شو انت بتصيد اربعة طقم كلاصاته اربعة بمية
0: يمكن سبحان الله تعرفين على ايران اللي موجودين في الاكواخ اللي حولنا تفضلوا
1: تفضلوا حياكم الله
0: أي تونة.
1: 4% في ناس في ناس تحب تجرب الأشياء الجديدة كل ما تسافر لكن أنتوا يلي تسمعوني مرات فهم بأمانة هل أنت من عشاق أنك أنت تجرب كل شيء جديد مختلف موجود في البلد نفسه حتى لو لم يسبق لك أنك أنت جربته مثل مثلا في المالديف أنك أنت تجرب صيد سمك التونة العنيد
0: انت ما خليتيني اصيد
1: الحين بخليك
0: لكن صبر. انا صراحه انا احب
1: زين بخليك الحين بس بشوف اخرتها لوين مو بتغرق
0: ها يقول تقول لك ميثا مو برايحين نتكسر
1: ها شفتي في ناس في ناس في ناس ما تقدر زين هي في انا من الناس اللي اخاف يعني بامانه لكن صراحه صراحه صراحه في ناس وايد تحب تعيش هذه الأجواء كل شيء جديد في البلد هذا لم يسبق أن جربه أو مر عليه يحس أنه the best of the best لازم يجربه علشان يحلل السفرة اللي طالعها
0: أنت تدري أن جوها استوائي
1: حار يعني أحس برد كله هواء والله
0: جبتي الفصول الأربعة في كلبة حار يعني بارد يعني
1: كل التصوير اللي صورونه حق المالديف هوا هوا يطير الواحد.
0: لا لا لا هاي نسمات عليلة فقط.
1: هاي عليلة شي؟ أوكي.
0: ولا هو بالعكس؟
1: أنا العليلة هي اللي مسببت لي قلق.
0: العليلة؟ على النسمات شو بتقولين عنها؟
1: هو النسمات هذه ونعمل بنت والله.
0: شو حتى ميتة تقول مو باردة؟
1: شو رأيك؟
0: أقولها استوائي.
1: رأى بو بحب. المالديف مو باردة والله نتحرنا باردة.
0: والله يا أبو محمد بالعكس أبركها من ساعة روح والقلب داعي لك.
1: ما علينا روح.
0: شوفي
1: سلامتك.
0: الريال بيعرسوا شهر أصلا كلهم ملتقى العشاق هناك.
1: عليكم بالعافية. ايه.
0: بالعكس بالعكس روح أبو محمد واستمتع وادعي لي يعني يبلي دعوة.
1: صبر بالفاصل إن شاء الله.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرات مسيرة، والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كاس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كاس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: بحر، جو عليل، نسمات. الله يا الكوكونت، وقتك الحين.
1: منصور، لو خيروك تعيش أسبوع في كوخ،
0: مختار الذهب
1: فوق البحر ولا كوخ في الغابة، وين اللي تختاره؟
0: بحر.
1: ليش؟

0: اساس يعني حداق انت؟
1: لا اشم اليود.
0: تشم اليود؟ ليش عندك مشاكل في الغده الدرقيه؟ صارحني.
1: لا جيوب انفيه.
0: جيوب انفيه شو خصها في اليود؟
1: هو يبطل.
0: يبطل ها؟
1: ايه؟
0: على اساس بكسة مو بحر.
1: نسمات البحر شوفيك معروف.
0: والله انا اقول له اغرقك شوي تاخذ لك غطستين ترتاح شويه والجيوب الانفيه تصير تمام.
1: عرفتوا ليش ما ابغى اوديها بالجدس؟
0: جود الله ورحمته يقرم خشمك يا ريور ونفتك. يعني ما في لها الحل. يود
1: يود
0: خلنا في الغابة مستانسين مسوين لنا بروموشن عرض خصومات.
1: غابتك هذه تخلي هلج.
0: ما عليه. الله يسلمك يا أبو خليفة حياك الله. كوخ على البحر. شوف ميثة يلا لو خيروكم.
1: عارف. ميثة تعرف
0: لو خيروكم تعيشون أسبوع في كوخ يا أما في البحر أو داخل الغابة
1: كلكم اختاروا البحر.
0: وين وين تختارون؟ زي ما يخصك خلهم يقولون. ليش أنت تشي ضايق اللوادم؟
1: كفو عليك يا ام خالد هناك على البحر مجبوس.
0: حرام ما نطيح في مصر.
1: لا
0: زين ما عليه ما عليه
1: كلكم البحر
0: ما عليه. هل تعتقدون بامانه ان اذا زرتوا المالديف شو الاشياء اللي تعتقدون ان تقدرون تسوونها؟ الغوص، الطياره المائيه، او المطعم اللي تحت البحر؟ شو تزور؟
1: انا اغوص واروح المطعم اللي تحت البحر واقعد واشبع واستمتع. وبعدين
0: كيف تطفح من على البحر عقب ما تروح من تحت البحر تاكل؟ ممكن ممكن في دلافين. هي في دلافين. ابغي رايكم مستمعينا، هل اذا زرتوا المالديف اول شيء بتسوونه تغوصون ولا الطياره المائيه ام المطعم اللي تحت البحر؟ ابغي رايكم. في اشياء غريبه موجوده بالمالديف أو يعني غيرها عن باقي الناس، إن ما فيها أنهار طبيعية برغم الطبيعة الخلابة
1: في البحر.
0: هي بس وايد في يزر فيها أنهار شلالات وأنهار. هي إنزين ما فيها جبال
1: توج؟
0: لا غاصت من تحت هذا قبل مئات السنين وملايين السنين. كثير التنقل يتم عن طريق القارب أكثر شيء، يعني عندهم القارب هي الوسيلة، وسيلة النقل الأساسية. إنزين بعض المدارس يوصل لها الطلاب يوميا عن طريق القارب، ما يروحهم سيارة ولا باص.
1: حلو.
0: بعض سيارات الأسعاف قوارب بعد
1: بعد
0: هي. والبريد والإمدادات بين الجزر يتم عن طريق الطيارات المائية، يعني حياتهم بالماء من الآخر.
1: أحلى من هالحياة وتبين توديهم الغابة؟
0: إنزين حلو تافي ما
1: جبرني الشوق. وين تغوصين الله يهداك؟ خليك خليك
0: بتغوص بتغوص خلها
1: لفي يسار وخليك معها بدور قاعدة هناك.
0: هادم اللذات والله منصور هادم اللذات. انزين خلونا نقول لكم بعض الأشياء الخاصة عن يعني عقب ما قلنا لكم أن عندهم التونة هي أهم شيء في المالديف. في عادات جميلة موجودة عند الصيادين. كانوا الصيادين قبل لما يرجعون بقارب متروس ومليان من السمك يضربون الطبول التقليدية اللي يسمونها بودو بيرو.
1: بودو؟
0: بودو بيرو يعني مثل بدور بودو بيرو. تمام؟ انزين وهذا البودو بيرو
1: شاب بودو بيرو
0: هي طبول عشان أذكرك فيها بس طبول تقليدية عشان يعرفون أهل الجزيرة أن الرزق وصل لهم.
1: هي هي. أقول ليش دقوا الطبول؟
0: إحنا لا يوقف لا يوقف وهم عندهم بس بالبودو بيرو.
1: أقول ليش دقوا الطبول يوم وصلت؟
0: الخير ياي.
1: هي
0: الخير بقبال.
1: قالوا صياد وصل.
0: هي الله يحفظك ما في منك أربعة.
1: أدري.
0: هي لو بس في منك أربعة.
1: وين الطنبورة أبو محمد؟
0: هي الطنبورة هي الأول عادة.
1: لا لا سواحلية.
0: بس مو بعندهم هم عندهم بودو بيرو. إنزين
1: عندهم عندهم ما عليك ما تعرف.
0: تتحول عادة الرجعة هذه إن الكل يحتفل. بودو بيرو هي موسيقى المالديف. هذه الرقصة فيها رقصة عمرها مئات السنين تعتمد أن الشباب والرجال يضربون على الطبول الكبيرة ويبدأ الإيقاع ببطء بعدين يتسارع شوي شوي.
1: الشباب غير الرجال؟
0: هي هذولك صايدين الرجال.
1: آه.
0: الشباب قاعد يدقون طبول, والنساء يرقصون
1: يطبخن.
0: يرقصون على البودو بيرو.
1: أوك.

0: مع الكوكونت يعني والأمبريلا
1: يعني أنا
0: والوتر ميلون.
1: أبغي أشوف يعني أبغي أشوف إذا أنت تضايق بسرعة ولا لا، بس طلعت أنت سريع الضيقة.
0: لا بالعكس أنا وايد فلكسيبل.
1: في شو؟ فلكسيبل؟
0: مرن.
1: لازم أوديك إنجلترا.
0: شو؟
1: إنجلترا. على هاي الأكسنت صراحة زغت أنا زغت. هي. طبعا هم وايد هادين لكن عيب عندهم ان الواحد يرفع صوته قدام الشياب والعيايز. انت كسر حسك استغفر الله
0: كله بهمس.
1: هي همس البلابل. هي
0: همس.
1: وان المجتمع محافظ لان الاسلام هو الدين الرسمي حق الدوله. والجميل بعد ان الضيافه عندهم تبدا غالبا شاي تشاينا
0: لعبتي
1: وانا غريب الليل بيبا معنا وعصائر محليه واطباق خفيفه لازم سمك وجوز الهند الكوكونت.
0: شفتي يعني غصبا عنك بتاكلين الكوكونت.
1: هي ركز على الهدوء والرقي.
0: شش.
1: هي همس البلابل ابغي.
0: هي
1: خلينا ناخذ فاصل
0: يلا.
1: هي علشان لا نأذي اهل المالديف.
0: ايوه ايوه
1: وبنرجع بسرعة. لكم ان شاء الله.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&. دايما في اكتر.

الصيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: ما في أجمل من الطبيعة.
1: إيش لا تزعجين الأحياء البحرية.
0: أو أنت شو قاعد تسوي؟ تعطيهم أكل؟
1: ها؟
0: شو تسوي؟
1: أحياء بحرية هذي المبكاسكو.
0: ما أدري، قلت شفتك مقطع خبز من الكوخ، قلت أكيد أنت هاي سوالفك. صارحنا
1: والله.
0: شو تسوي؟ شو قاعد تسوي؟ تبغى تحدق؟
1: خاطري والله.
0: تبغى تقص عليهم؟ ها؟
1: لا شو أقص عليهم، يعرفوني.
0: يعرفونك.
1: حتى أصدقائي هني
0: حداقة
1: المقربين لي
0: هي.
1: يعرفوني كيف أحدق.
0: في أغرب جزيرة قالوا لي عنها إن هي جزيرة كلها فيها منتجع واحد، يعني كل

0: جزيرة فندق، فإذا استأجرت هناك أنت تقريبا كأنك تعيش داخل جزيرتك الخاصة. وفي شاطئ للنجوم في جزيرة اسمها فادهو، اليوم بالليل لازم نروح.
1: شو؟
0: فادهو، جزيرة فادهو. هذا يوم أنت رحت المالديف صدق رحت شاطئ النجوم؟
1: لا
0: ما رحت. في الليل تلقى الأمواج تضيء باللون الأزرق كأن السماء نزلت على البحر، والسبب في كائنات دقيقة تسمى العوالق الحيوية هي اللي تخلي الموي كأنه ينور. ما شفت هالشيء؟ في جزيرة يعني سرت لها كان فيها هالشيء، ان الموي يوم يتحرك كأنه في لمعة. بس في المالديف في فادهو في فادهو اوفر اللمعة، يعني بشكل مخيف كأن النجوم نزلت في الماي. كل ما
1: جميتها شفتها في الفجيرة،
0: والله ما أعرف أنها موجودة، شفتها في الفجيرة بدور. والله لازم نروح الفجيرة. كيف تشي؟
1: بالقطار.
0: بالقطار صح. قصة تذكرة بسرعة، احنا في المالديف وايد لويا صح؟
1: رايح هناك اللي تعرفينه.
0: ما بقر أباسير كل مكان أنا.
1: رايحة رادة رايحة رادة.
0: هي بشتك
1: تحت تبطل
0: لأن قطارك
1: تروح هناك
0: قولي نزلنا بيتنا
1: حداقك
0: ما في بالضبط. عشان شي يسمون هذا المكان بحر النجوم. فأي حد في الدنيا ساير المالديف المفروض أنه يجرب يروح هذا المكان اللي البحر في الليل ينور بشكل فظيع.
1: أخاف أروح تنطفي النجوم ويبزغ نجم،
0: لأنك أنت نجم في سمان. الله يحفظك.
1: الله يحفظك، مشكورة على تواضعي.
0: هي تواضعك ها. أيضا الغوص في المالديف يعتبر من أفضل الأشياء اللي أنتوا تسوونها في العالم. أول شيء راح تشوفون قرش الحوت.
1: عفواً.
0: ما يضايقك هذا بحاله، هو نفسية أوردي، يعني بتخطف على القرش ولا مفتكر فيك. اللي هو قرش الحوت هذا ما يأكل ولا
1: قرش
0: يشرب.
1: قرش الحوت.
0: قاعد
1: يعني
0: بس. اثنين
1: في واحد.
0: هي يعني هو دبل تشيكن.
1: إكسترا
0: مايونيز بس. حلو. بس لا يعني لا يعني ما له بارض مول. جد جد جد ما يسوي ولا شيء حق الإنسان. أوكي. وفي شيء راح تشوفون إنه السلاحف البحرية بدور بحر المالديف يخوف. إيه ما شفتيني وأنا أسبح كأني ميرمد.
1: منو؟
0: يعني حورية البحر.
1: أنتي؟
0: إيه دير بالك. أنا بس
1: على
0: ما
1: زونة
0: عندي
1: البحر
0: زعنف.
1: ما حطك.
0: أنا بزعنفة لو عندي.
1: الله يخليك. كله ولا خياشيم. لا تروحين مكان.
0: وفي آلاف الأسماك الاستوائية، هاي بنعطيك خيط تحدق. وفي شعاب مرجانية بألوان مذهلة تقدرون تشوفونها لما تغوصون. تمام؟ من أجمل لحظات إن أنت
1: أدري
0: قاعد.
1: أدري تعلمني. أدري.
0: بدور لسان.
1: أدري.
0: انحرق.
1: شبر ماي يغرقها. شبر ماي.
0: أنت عطني فرصة أغوص.
1: قلت لك مكانك مكان واحد فقط.
0: المطبخ
1: بس.
0: شوف بقول لك
1: شيء من السالفه، خليني انا بامبرل
0: في شيء اسمه الشفنين العملاق.
1: انا ودي اعرف هالشفنين قبل العملاق.
0: هذا الشفنين ما ادري شو هو، بس هو شيء في البحر. انت تنط وان شاء الله يصير خير. انت
1: سير. يصير خير. وعلى الدنيا السلام.
0: سير يعني انت سير. يقول لك دائما لما تغوص راح تشوفونه عرضه 4 امتار. اظني اللخمه، أتوقع أن لخمة. خلاص لخمة، بنقول لخمة.
1: شفنين للخمة؟
0: هي يسمونها الشفنين.
1: يا أهل البحر دلوني وين السمك ألقاه.
0: المهم وفي مكان تتجمع فيه مئات أسماك الشفنين اللي هي اللخم. أوكي. عملاقة في موسم محدد تعقون في منصور وهو يصير صديقهم.
1: صديق منه؟
0: صديق الشفنين.
1: أنا صديق كل الكائنات البحرية.
0: الشفنين. صدقني مشهد نادر. باكر يحطونك شي شيء في ناشونال جيوغرافيك
1: ولا حتى جينيس.
0: ليش؟
1: لا
0: طيعني.
1: لا لا لا
0: بتنشر على ايدي
1: انا. وايد
0: الاجار اللي تدفع ببيت ابوي بيصير ملك.
1: شو
0: اقصادك بتروح؟
1: لا هذاك القنديل دول البحر
0: نسميه بقطر دول البحر. اخاف صدق هو شفنين دول.
1: لحظه 4 امتار تقول لك
0: 4 امتار شفنين. لحظه
1: لا مو بدول.
0: خلينا نشوف ما هو الشفنين. لحظه قبل لا تغوص منصور.
1: وين اغوص؟ علشان انت خليتي فيها
0: احتياط. اعتقد لخمه مو متاكده. اللخمة صح كلام هذا حطوا لي إياها 4 أمتار.
1: أمتار؟
0: 4 أمتار زولية لا إله إلا الله.
1: والله حطيها في الصالة.
0: هي مثلاً أو برواز شيء ديزاين.
1: برواز 4 أمتار.
0: طالك كريستال عين. يعني عشان أم سعيد يوم تخطفتي من بيتنا تشوف إن عندنا شيء جديد.
1: الشوكة فيها.
0: ما يخالف أحطها بعين اللي ما يصلي على النبي.
1: حلو.
0: إنزين المهم بدون المرمد ومنصور. أوكي كيف يعني؟ أنا ميرمد الحين، أنا ميرمد المالديف، منصور بيصيدها حقك.
1: نجم المالديف أنا.
0: أنت نجم، أنت في سماء الفن. إنزين فأعتقد.
1: لا والله مخالد أنا عسيف وتري المكبوس مالك بعد.
0: إيه فالحين الحين الحين أنا أقول من وجهة نظري إن أنت تسبح مع الشفنين.
1: أنا ودي نظرك يروح عن وجهة عشان نفترق.
0: طيعني ليش؟ أنا أختك أبالك الخير.
1: عمرك ما بغيتي للخير يوم لما مع الشفنين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع مني ترى الناس اللي ما يروحون عند الشفنين اللي هو اللخمة العودة
1: سؤال
0: يندمون.
1: أنا رايح أستمتع ولا رايح أغامر؟
0: أنا بيك تتأد.
1: أدري أدري أدري.
0: إنزين الحين يا جماعة الخير منو فيكم مذيعتنا دول البحر ديل البحر هي اللخمة هي سمكة الراي والشفنين هم في قطر يسمونها دول احنا دول الشفاف
1: قنديل
0: القنديل قنديل البحر فاحنا تضاربت الاسماء والمغزى واحد ابو محمد
1: نعم
0: ايه نعم جيد جيد المهم المهم
1: كل لك ايش لها في البحر
0: ابو محمد لا جد هو اللي كاتب شيء شو
1: انت ايش لك في البحر
0: انا عارف الدول دولنا الشفاف ما غير هذا اللي تسلط عليك 20 وحده في دقيقه وانت توك سابح اكره
1: عشيت شو يسمونه هذا
0: شو هاي بعد ذا لسعتك ما تبغي غيرها نحيط وبكي لين المستوصف ما
1: سبيتال.
0: في سبيتال انزين تشرب كأهي المهم خلاص تقدر تشوف انت ما المنظر هذا وانا راح اغوص في اعماق البحار عند المرجان يعني انت لا مخليني اركب جيتسكي ولا اروح بالقارب وانت شحقه يا ابنة
1: استمتع
0: على فكرة في ناس دائما تكتشفونهم في السفر أن فجأة هو يكون هادم اللذات كل ما يبغي
1: سفرة.
0: يبغي يسوي ولا شيء لأن كل سفرة مسيطرة عليك لا السفرة مقادرة سيطرة
1: لعبتي البحر
0: هي أنا أقول فعشان تشيل كيف تتعاملون مع الشخص اللي ما يعطيك فرصة أنك تسوي أي شيء وانت مسافر وتكتشف أنه إنسان نكدي حتى الموت شو تحسون شو تسوون هل تحقرونه
1: يحافظ على اللي معاه
0: كيف
1: لازم يرد بأمان
0: لا جد إذا
1: البحر
0: أنت
1: غدار والحكمة تقول كل شيء معقول
0: زين سؤال إذا أنت مر عليك واحد نكدي ما يبغى يسوي ولا شيء كل ما يبغي
1: معاه.
0: سافرت واكتشفت هذا الاكتشاف شو بتسوون راح المالديف
1: برد عنه
0: شو بترد بتخليه بتكنسل سفرتك عشانه
1: إيه
0: والله حرام عليك
1: مش أسوي
0: قول له هو يرد
1: سافرتي وعيوني على الهاتف
0: تنام
1: إيه؟
0: ويفز قلبي
1: كل ما صاح طاريت
0: مثلا
1: إيه
0: الحين
1: كم بعتبره مزهرية وين أوديه أبو محمد
0: أبو محمد
1: أبو محمد أنت أحجز وما عليك بتحصلني قدام
0: أنا ياية
1: وين
0: ياية معاكم أشوف الشفنين
1: أنت خليك مع جذورك أم خالد قالت لك بتعلمك مقادير الطبخة الجديدة
0: أنا أم خالد سايرين أول حضور
1: أقول البحر
0: وحشني موت
1: لا بس حق الحداقة
0: أنا حداقة
1: شو الحداقة
0: عارف التوح مليار
1: ما تعرفين شيء
0: طيعني
1: حدك شبر ماي
0: لا طشت

0: ديسكريبشن بليز. السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: اسمعي اسمعي، الأمواج تتراقص.
1: أيوة منصور،
0: هذا اللي يخليني وايد أحب المالديف.
1: أحس ما تعرف تسبح، تقص علينا. لابس لك طفاحية وناقص
0: طفاحية وردة، هاي شو
1: نسبة تحية وردة نفسها. اليوم الأغاني تقلب المواجع، صبروا علي ما رديتكم البيت وانتو دموعكم أربع أربع.
0: هاي أم خالد، هذه رفيقة الدرب ولازم تلبي لها كل الطلبات.
1: في ناس يقولون لحظة دعمت
0: كل شوي تدعم هالطاولات والكراسي وتبغى بعد تصير
1: القارب اللي انت جايبنا وايد صغير.
0: هاي قارب الجيجيسكي بعد
1: شو اسمه؟
0: جيجيسكي جيجيسكي
1: يقول والله جيجيكسي اسمه؟
0: يعني
1: جيتسكي
0: المهم واحدة من هالثنتين
1: جيوجيسكي. انزين
0: بعد شو اسوي فيك؟
1: المفروض غيرون، تدري ان
0: انا المفروض اللي ما اجر لك
1: صح بفلوسي بورثي بورثي. انزين حياك الله يا اخويا، يا مرحبا وسهلا. انزين في ناس يقولون ان المالديف وايد غاليه وان المفروض لما يروحون لازم يكون عندهم همجه فلوس.
0: لا لا
1: شوفوا قالك. منصور قال لا وكلامه صح اخوي والله. الطيب
0: لا لا
1: لا صح،
0: تعتمد على النية وتعتمد
1: على النية يعني.
0: على نوع حجزك.
1: أيوة
0: تروح تأخذ لي قصر
1: درر
0: أكيد بيكون غالي.
1: أوكي يعني أنت على قد فلوسك تمد الحافك، ما أدري الحافك صح. بفلوسك
0: شوف ميثة لا خلاص
1: ميثة شو قالت حسب المنتجات. أوكي تمام، والأكل والشرب والنقاهة
0: يعني
1: والسبا
0: تاكلين سي فود
1: هي غالي.
0: لبوستر ما أدري شو
1: لبوستر غلط غلا بوستر، هذه بحطها من ضمن قائمة الممنوعات.
0: لا
1: أوكي يعني بعد راح يزيرة بعد ما كل
0: يعني
1: أم الربيان والربيان ورفيج الربيان.
0: لا أبو محمد مو لهاك الزود يعني.
1: المالديف غالية بشكل عام، قلت لك كل واحد من دريو

0: على قد الحافة
1: مو محمد يعني تاخذ لي هذاك الكوخ اللي
0: لعبة الكوخ مزين
1: هذه ما تروح
0: ليش
1: هذه ما تروح
0: انا كوخ راضية ما قلت انا دورين لا لا لبوستر هذه مصرية هذا نفس هابي ديوتي هي هابي ديوتي
1: ابو محمد اخو ديوتي ضاربنا نحن خلاص ما تروح
0: انزين الحين لحظة خلنا نتفاهم نبغي نعرف في ناس وايد وعلي عليهم نفسي لا لا. ما رحنا المالديف
1: يعتمد قلنا لك على نوعية الحجز
0: اوكي
1: ونوعية المنتجع مثل ما قالت ميثا
0: تمام
1: والخدمات اقصد الفاسيلتي شو رايك
0: فاسيلتي
1: ترى
0: انا ما اعرف انك تتكلم انجليزي الا لما نسافر
1: عشان يطلع الحكي هناك
0: تكنولوجيا
1: ايه تكنولوجيا
0: انزين اوكي
1: انزين
0: اوكي
1: ويعتمد على نوع بعد المطاعم
0: اليزيرة والأكل. مثلا اللي انت بسير لها او شيء
1: انت قلتي ألف وشيء
0: هي بس اللي توم
1: اللي فيهم كم من واحدة
0: هي. شوف في جزيرة مالت ذوي الدخل المحدود اللي مدريولك عند قد الحافة اسمها جزيرة مافوشي
1: انت ماخذ الصيت بس رايح المالديف
0: ايه اسم اي احد يسألني والله العظيم رحت المالديف صح بس أنا في جزيرة مافوشي تشات جي بي تي بدور في حميس إلي ما شو أسوي
1: لا تسأل
0: ما الحق أنت إذا أنا بس أنا تجاوبني
1: خلها تجي ضايعة هي
0: إنزين جزيرة مافوشي هذه
1: مافوشي
0: هي تعتبر أفضل خيار إنك أنت تجرب المالديف وتحلف حق ربعك إنك رحت المالديف بقل الأسعار
1: أنا من هنا يا صاحلف لهم
0: يقولك استل تشات جي بي تي ذا غالية ما عليك من أبو محمد بس في مكان هذه مافوشي حق ذوي الدخل المحدود على اللي رايح نص الشهر
1: وبعدين تعال صح أبو محمد يعتمد أنت رايح أسبوع ولا رايح يومين
0: وشوف
1: تفرق.
0: جبرني شوق تقول باخذ كلنا ويانا كملت نظام علب أعرف هالحركات
1: تستاهل صح
0: اي بس غلط يصير تدخل المنتجع شي
1: كوخ
0: احس انه يسولك تفتيش
1: يعني انا فيني هذا الم في المعده لازم اكل هالنوعيه من الاكل مو موجوده عندكم
0: شوف يقولك تشات جي بي تي يقولك نعم المالديف تعتبر غاليه نسبيا شوف انا اؤمن ان انا شفت الناس البسطاء والاغنياء كلهم راحوا المالديف الا انا وانت لا انت بعد رحت انا ما رحت يعني احس ان حتى اللي يعني مثلا فلوسهم على قياسهم بعد قدروا انه يروحون المالديف ولكن يمكن التجربه كانت غير
1: تبين تروح المالديف
0: حاضرين هاي من الاماكن
1: حاضرين
0: ما فهمت حاضرين ليش
1: حاضرين
0: خير نعم ليش ما باك انت
1: حاضرين
0: ما باك انت توك نكت علي في المالديف مو بسايره
1: اول خطه كانت ماشيه
0: هي الخطه كانت ماشيه
1: كانت ماشيه صح
0: زين
1: ليش اختربت الحين؟
0: لا انا هونت
1: هونتي ها؟
0: هي هي
1: اوكي
0: اتول
1: اوكي اتول
0: اخو
1: اتول وافشي ما ادري هاي مالك تصبري شوي
0: مافوشي انزين اتول
1: كنسلنا الرحله على طول من دون ما تقول
0: لا ما فاضل ليش تشرش علي؟ بكم تذاكر المالديف والله عاد ما ادري تشوفي
1: انت على الطيران والشركه
0: طيران
1: والوقت والسيزن والدنيا
0: وبتروحين انت بطياره بعدين مائيه ولا بطراد بيشيلك ولا بتروحين باص ولا ما ادري ايش بتسوين يعني لازم تعرفين كم تكلفه انزين اتول ادو عنده تاريخ مختلف كان له دور خلال الوجود البريطاني في المنطقه
1: يا سلام
0: تمام والمطاعم اللي تحت البحر هذه التغدى وفوق راسك سمك القرش الياراير تتلاقط
1: كيف بيهنالي أنا الأكل
0: زجاج وسلحفاة خاطفة وياريور طايف ولد الياريور رايح أبو الياريور راد
1: وتشوف
0: وانت قاعد تاكل ياريور في الصحن
1: الكائنات البحرية كلها
0: ايه وانت قاعد تاكل يدهم في الصحن
1: ويطالعني
0: ويطالعك يقولك هاي نطلع بالباب وراويك شغل الله تاكل أبونا هيها شي هي غالية بس عند أهل الخليج ما شاء الله عليهم يروحون كل مكان حتى جزر الواقواق
1: شفت
0: الله يحفظنا ما نخلي بقعة نجمع مدخرات في الحصالة أنا الحين عندي حصالة بكسرها على عيد الفطر الجاي
1: يا كثر حصالاتك اللي كسرتيهم
0: ما عليه بس استفدت منهم آخر مرة
1: أيوة
0: شارية دلاغات
1: أنا ودي تطلعين الفلوس إيه كملي
0: شارية دلاغات شوية دلاغات شريت أربع خواشيق ناقصة في البيت أربع فناين يدك

0: عشان لما ربعك يون.
1: مرحبا مرحبا مرحبا والله.
0: انزين، ودائما دائما دائما في المالديف الحياة البحرية يعيش أكثر من 2000 نوع من السمك. حتى نيمو تشوفونه، تعرف نيمو رسوم متحركة السمكة الزرقة تلقاها هناك. وفي مئات
1: رسوم لحقت عليه صياد الصغير.
0: ويش أخباري أنت؟ على فكرة بتروح اليابان تلقاه.
1: والله
0: والله تعال، قصة تعتبر حقيقية. تعبت أنا أعلمك. زين،
1: ما ودتني تقولها أعلمك.
0: أنا رحت، أنا رحت أسأل أسأل رحت
1: وفيس
0: وايد ترى
1: هذا
0: تمام.
1: لحقت عليه.
0: وفي مكان على فكرة عنده كوخة الحقيقي وكل شيء، كل أشياء.
1: قولي والله
0: والله وايد وناس.
1: أنا مغرم فيه.
0: المهم، وفي عشرات أنواع أسماك القرش الغير مؤذية، يعني تقدر تسبح. أنا بأخذ لك لقطة عشان أحط الصورة في الصالة.
1: ودي إنك أنت ما تصيرين مصورة محترفة معي أنا بالذات.
0: طيعني طيعني، شو أسوي؟ مودي المالديف.
1: يعني بالله عليك وين بتحصلها يا مواعين؟ يا تدور هالدمى
0: الأنمي.
1: إيه؟
0: في شارع.
1: أيوة.
0: يوم بوديك إن شاء الله اليابان.
1: إيه؟
0: إيه شارع ما الأول ولا تالي.
1: تعرف مرة راحت جيابت صون مواعين.
0: أيوة. في سلاحف إذا تحب.
1: نينجا؟
0: لا سلاحف عادية. سلاحف النينجا هاي هناك في أمريكا.
1: أوكي.
0: أوكي. في سلاحف عندنا هني في المالديف، والمطبخ المالديفي وايد غني بالنكهات. يحبون دائما يطبخون التونة وجوز الهند والعيش، يأكلون عيش. أنت تحب العيش أنا أعرفك. فإحنا الحين بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نكمل شو تأكل في المالديف.
1: يلا.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض اعتداءات جوية إيرانية. هذا وقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. كما أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران يوم أمس، استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية ورادارات إضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة. نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت القوات الأمريكية أنها في حالة تأهب واستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة للشحن التجاري. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل حالات إصابة بفيروس إيبولا في 5 مقاطعات ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1873 حالة، بينها 672 وفاة. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

جوا السفر ولا شنط. بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: الشيء هنا في المالديف بدور.
1: أيوة.
0: وقت الغروب.
1: ليش؟
0: استمتع بالمناظر الخلابة.
1: أحس الغروب يصيح.
0: لا ما هي ما تصيح.
1: والله أحس يعني هاي
0: ما
1: الوقت.
0: ما تكسرين خاطري. لا لا لا.
1: أوكي خلاص. يعني ما فايدة.
0: ما بفايدة.
1: دموع أربع أربع.
0: لا لا لا.
1: ما في ناس تحس إن هذه الأوقات. ما أدري ليش أحس إن أوقات محزنة.
0: ليش؟
1: ما أدري بس أحس يعني السكون والهدوء لون البرتقالي مال الغروب و ما أقدر أستحمل.
0: الناس
1: أنا قلبي رهيف الله يحفظني.
0: ترى قلت مو مالها الأماكن أنت.
1: صح أنا مال وين؟ مال بسطة.
0: هذه بالعكس هذه الناس اللي رايحة الاستجمام أحلى وقت عندها هذا الوقت. بحر والله قال لك أحمد
1: شو قال؟
0: بحر وغروب وشمس. ما لا لحظة غروب وين الشمس؟
1: غروب الشمس. غروب ايه؟ الشمس مو بغروبك أنت غروب الشمس.
0: لا إيه تعريت أنا بغروب.
1: إذا سؤال يصير يعني نطلب أكل أثناء غروب الشمس؟
0: إيه طبعا.
1: وأتمزمز الأكل
0: هو
1: أثناء
0: هذا
1: الغروب
0: الشرم.
1: إيه ولوب شو لوبستر كيف؟
0: لا لا لوبستر بعدين هالمين كورس. ايه
1: لا أنت شو سميتها؟
0: لوبستر ما شو سميته؟ إيه
1: شو قلته؟ قلت شيء أنت؟
0: والله ما أدري.
1: حتى أبو محمد.
0: كلام الليل يمحيه النهار.
1: إيه أوكي تمام. هي. إنزين أنا أحس إنه يعني.
0: أبو خالد كيك وشاي وين رايحة؟
1: كيك وشاي وفشار يعني بوبكورن يعني فراخ.
0: لا لا لا لا.
1: أختي سينما.
0: كنتي صايمة يعني خربنا صومك.
1: كانت صايمة أحد يكسر صيامه بكيك وشاي. لا بلا كيك وشاي حلو ترى. حلو بس انت دم بحاسب قيمة الشاي والهذا
0: وقت غروب.
1: غروب غروب شاي
0: فرنش فرايز.
1: فرنش فرايز وقت الغروب. انت السليوليت تسلم عليك. وين فرنش فرايز؟ انا عبالي بتقول فواكه استوائية.
0: شاك العصر
1: هذا. انت ما توقف كل وقت. انت كم فاتورتك لين تطلع من الفندق؟ وايد تاكل
0: فواكه.
1: ووترميلون ايوه.
0: كوكونت
1: ايوه.
0: زين أيوة. فرنش فرايز شو الفاتوره اللي بتطلع؟
1: شلون مالح وحل يعني شل كومبينيشن
0: مو مع بعض
1: اللي حسافه
0: مو مع بعض
1: حسافه على وجودك مع الغروب.
0: هذا اللي يقتل المتعه.
1: تعبت ضايتني والله. كيف غروب الشمس وانت فرنش فرايز؟
0: طب قهوه هناك في المالديف.
1: ايوه على الاقل ستيل سويت.
0: نخلهم بس كوكونات.
1: ما عليه تبغي شويه رطب تاخذ وياها سفري.
0: ما بجيب لك
1: تكوي هي ماخذه حاطه بصندوق ماخذه معاه. لا ما يستوي بشيء. في كاري السمك ترى هم يتعشون مبكر. أنا ذهلت إن عرفت إن العشاء عندهم يبدأ من الساعة 5 العصر.
0: إنزين صح إنزين ها صحي عشان ننتظر شروق الشمس.
1: أي صحي أنا قبل لا تطلع الشمس اليوم
0: إحنا هني والطيارة على طول.
1: على طول هي ما تلحقوا علي عندهم شيء اسمه كاري السمك. أحب أنا الكاري وايد أحترم هاي النبتة صراحة. حتى والله يوم رحت سريلانكا شريت شيرة كاري وأخذتها على قلبي وجبتها الإمارات.
0: زرعتيها بالبيت؟
1: شكبرها ما شاء الله صارت
0: والله.
1: أي والله
0: عطينا
1: إذا تبغي نعطيك يذع منها.
0: ليش
1: بعد شو بعطيك الشيرة كلها؟
0: بروح أشوف الشيرة أنا مو برايح أخذ يذع.
1: عشان تعطيها عينة نعرف هالحركات.
0: لا بدش داخل شوي. في شيء على الباب محطوط.
1: شو على الباب؟
0: تستر.
1: بتذكر التستر إيه؟ صالونة سمك هي تقريبا سلطان. اسمع عشان هي كاري

0: هديكا
1: هديكا
0: هديكا هاي يقول لك سناك صغير.
1: شو هو؟
0: هو مجموعة سناك محشوة بالسمك وجوز الهند
1: مع بعض؟
0: مع بعض، وتقدم غالبا مع الشاي في فترة العصر، يعني حلويات السمك.
1: حلو هي. كاري وسمك وحلاوة.
0: هي حلاوة يعتبر. وفي شيء اسمه قرود هي.
1: منو؟
0: قرود هي هاي مرقة تونة خالصة وخفيفة تقدم مع الليمون والفلفل.
1: حلو.
0: هي تاكل سمك انت ولا بعد ممنوع؟
1: انا ايه انا البحار
0: ايه مغوار ايه ما هي. عليه في شيء اسمه ماس هوني.
1: عسل؟
0: لا هذا تونة مفتتة مع جوز الهند المبشور والبصل والفلفل والليمون، ويأكلونه مع خبز اسمه روشي، نفس روتي روشي
1: عروتي
0: ايه بس روشي مالهم.
1: حلو.
0: انزين يعني من الاخر في المالديف سمك رايح سمك راد، رايح سمك جاي من السمك.
1: تونة طالعة من هني
0: يا ريور طايف من هني،
1: خاطف عليك قرش
0: قبقوب يسلم عليك، اخطبوط متولع فيك.
1: حلو.
0: هذا هو ناقصنها خبز، هي ياكلونها مع الخبز. زي سؤال جد والله، انت لما رحت المالديف سويت
1: خبز جبن؟
0: تتمسخر. كم يوم؟
1: يومين
0: خبز جبن يومين؟ زي طلب خضروات بالكاري.
1: ايش ترى عندهم في خضرة في دنيا؟
0: يعني تاكل زين اشوى على بالي يعني. طبعا انا اقدر اقول لكل المستمعين ان هل تجرأ انك انت تنام في غرفة تحت البحر والاسماك حولك طول الليل في غرف زجاجية في فنادق خاصة تحت البحر؟
1: هذه مستحيل اسويها.
0: ليش؟ تخاف الزجاج ينكسر؟
1: كله بحلم اني غرقت.
0: مثلا وهاي حالتك وزو الفلوس اللي دافعها حللها
1: حق فوق.
0: اوكي صح، منطقي منطقي. انزين انا برايكم منو فيكم مستعد انه يرقد في غرف تحت البحر والاسماك حوله طول الليل وهي الغرف الزجاجية في المالديف؟ بناخذ هذا الفاصل وبنرجع وياكم.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: مسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: كان في شيء منصور أنت ما تعرفه، إنه في المالديف أصلاً عندهم وحش.
1: ها؟
0: وحش.
1: وحش؟
0: وحش.
1: ليش؟
0: اسم الوحش البحري، بما أنه يعني كله بحر حولك.
1: بحري؟
0: إيه أكيد، يعني شو بري؟ أكيد بحري.
1: وبالصبح يا سبا بلبط في البحر؟
0: هي دير بالك نطلع لك الوحش ياكلك نم نم نم. ما في. هي. اسمه
1: أجر لي وحط لي
0: أنا عادي ما يأكلني الوحش.
1: ليش؟
0: We know each other very well.
1: Excuse me.
0: We know each other.
1: Okay.
0: إنزين. المهم هذا الوحش اسمه رنا ماري.
1: رنا.
0: رنا ما رنا. رنا هي.
1: والله.
0: هي تبى ترنا رنا كيف؟
1: والله.
0: يعتبر.
1: شوق يا ساتر.
0: من أشهر أساطير المالديف. ويقولون انه موجود من مئات السنين لحين شباب ما صار فيه شيء.
1: خربتي على شيخة مسكينة تبي تروح
0: وانت بمي. صبري شيخة الحين بخليك تغير الرأي. صبري بس انتي طول ما هذا تتلفتين دورين رنة. زين
1: والله.
0: سمعوا الكلام اللي يجمد على الشارب. يقولون في زمن بعيد. لا لحظة ما قلت كان مكان في قديم الزمان. كان يا مكان في قديم الزمان.
1: الله.
0: في زمن بعيد وايد كان أهل إحدى جزر المالديف يعيشون بخوف دايم من مخلوق بحري مرعب يسمونه رنا ماري.
1: يما يما يما يما.
0: خفت انت الحين؟
1: وايد.
0: أوكي. المهم. كانوا يعتقدون انه هو يطلع من اعماق المحيط مره بالشهر
1: بس
0: بحري لقط المعاش.
1: قمر هذا
0: ما ادري شو السالفه. بدر منور. انزين ايه لازم زيغ شو وحش وها لا تضحك
1: بالشهر مره.
0: انزين واذا ما قدموا له تضحيه
1: حلو
0: فانه يغرق الجزيره ويجيب الكوارث.
1: لا اله الا الله.
0: كانت القرية تختار كل شهر قبل مئات آلاف الملايين السنين.
1: الحين حددي.
0: هو وايد بعيد يعني.
1: أوكي.
0: ضباب ما تقدر تشوف شكدر.
1: وتقولوا ليش مسافر وياها؟
0: ترى ضحك شغل عدل أنا والله. المهم اسمعني.
1: أوكي.
0: الحين قلت كاني مكالة تخرب.
1: يلا كمل.
0: إنزين جبرني شوق تضحك مستانسة مستانسة على السفرة. سمعي جبرني.
1: ما خرعتيها تراك.
0: إنزين كانوا يبون بنية.
1: أيوة.
0: قبل مئات مليون آلاف السنين. إنزين.
1: أوكي حلو.
0: ويلبسونها أجمل ثياب ليميتد إديشن.
1: فل.
0: ما في براندات رايح راس. إنزين بس لازم قبعة قش. المهم
1: كل هذا وقش.
0: إيه قش. أوكي. ويخلونها بروحها داخل مكان مبناي قريب من البحر.
1: يا حليلها.
0: مع غروب الشمس.
1: بعد.
0: وأنت تأكل فرنج فرايز. إيه حين يطلع لك رنا ماري يسويك فرنج فرايز.
1: تلبتي.
0: المهم يروحون كلهم بعيد. ويخلونها البنية الفقيرة المسكينة قاعدة تنطر رنا ماري كاشخة الحين هي.
1: والله الله معها.
0: انزين وما يتجرؤون يطالعون وراهم
1: أبد.
0: تمام حبيبتي يا شيخة. انزين وفي الصباح ركزي على الصباح.
1: In the morning.
0: In the morning.
1: حلو.
0: Very early morning.
1: كملي.
0: ترى شوف أنا يدفعون لي علشان أقول قصة.
1: ما يا حبابة كملي.
0: أوكي
1: يلا.
0: تختفي البنت للأبد. إيه هي والليمتد إديشن لابسته
1: قش ترى.
0: المهم اختفت الحين.
1: وايد شيء.
0: رنا ماري خذاها.
1: أنا خاطري أعرف البنت وين راحت.
0: هي استمر الرعب لسنوات طويلة لين ما وصل إلى الجزيرة رجل ويقال والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لهم داوي.
0: عليك نور ياي من المغرب العربي بعيد جاي من المغرب مشى مشى لين وصل مالديف.
1: ماشي من المغرب.
0: يقولون
1: تدري كم قارة عبرها؟
0: شو تمسى صار عليه ربيع خريف شتاء حلق في الطريق هلك لين ما يوصل.
1: ايه؟
0: المهم يسمونه أبو البركات.
1: ما غيره.
0: ما غيره أبو البركات هذا.
1: حلو.
0: كان في دكان اسمه أبو البركات.
1: عنده تخفيضات بعد.
0: أيوة أوكي. المهم كان يقول حق أهل الجزيرة.
1: شو يقولهم؟
0: خلوني أقضي هذه الليلة وانتوا حطوا لكم التضحية اللي هي البنت هذه اللي تختفي لما ياخذها، وانا بقعد اراقب وين تروح رنماري، بشوف رنماري ايش عنده، ايش سالفته، كل يوم الثاني سارق بنات الجزيره من الاف السنين.
1: والله هذا
0: دخل هذا المكان وكان لا يحمل لا سيف ولا رمح،
1: هل شو،
0: لكن قاعد يقرا قران طول الليل.
1: رنماري
0: لا ابو البركات،
1: ابو البركات
0: رنماري وين يا دوبه يسبح عشان يخطف البنت.
1: انا قلت يمكن
0: انزين أسمع. وعندما بزغ الفجر
1: ايوه
0: فتح الناس الباب وهم يتوقعون ان لا ابو البركات موجود ولا غراضه
1: ولا هذا
0: ولا البنيه.
1: حلو.
0: لكن لقوا ميت من الضحك داق سوالف
1: مع رنداماري
0: مع لا مع البنت وعادي ومتريقين جبن كريم كراميل الامور بسيطه.
1: حلو.
0: قال منو قال لكم حبيبي احد يختفي وانا موجود؟
1: هذلك
0: داق درب من المغرب العربي لين المالديف علشان
1: حلو
0: شو يسمونه اخلي البنت تختفي. كلا وفلا.
1: اي نعم بزوغ أي. الشمس وخيوط النور يا ابو خليفة.
0: ومن هذيك الليلة
1: ايه
0: رنا ماري ما شبر ولا عتب اليزيرة.
1: لا اله الا الله.
0: وقال سوري سوري ما بي مرة ثانية.
1: قالهم سوري؟
0: قال سوري مؤدب ترى رنا ماري.
1: والباقي اللي راحوا
0: قال برجعهم.
1: حلو.
0: اي يعني شوي شوي برجع يعني
1: مو زين الريال.
0: ايه ونعم. المهم يقولون من هالحادثة
1: ايوه
0: كان سبب دخول أهل المالديف الإسلام.
1: ما شاء الله.
0: بسبب هذا أبو البركات.
1: هاي صدق هاي أسطورة ولا حقيقة؟
0: يقولون أسطورة ولكن أهل المالديف يأكدونها يعني. في القرن الـ12 صار هالشيء وأن السلطان في المالديف أعلن بعدها الإسلام وإسلام المملكة كلها.
1: يا سلام.
0: شفت كيف؟ ما حد يحفظك إلا رب العالمين. فعشان شي
1: أنا لو رايح بعد ترى بسوي نفسه.
0: أنت ما بتسوي نفسه.
1: من قالك؟
0: صدقني.
1: أنت مغتاظة من الفرنش فرايس مالي بس.
0: هو أنت تلحق تأكل تلحق ما تلحق تسوي شيء.
1: يعني قالوا لي روح فزعلنا.
0: أنت المفروض تفكر بعد لازم تعرف. أنت
1: ما أدري شو مشاكلهم.
0: شو تسوي مثلاً علشان هذا الوحش ما يرد مرة ثانية؟
1: بس يلا المهم هذه قصة فيها عبرة وفيها حكمة بعد.
0: حكمة.
1: إيه.
0: المهم الحكمة. ان انت يوم تبغى دق يعني دق درب من 5 قارات لين توصل خذ معك اغراض زياده.
1: اغراض؟
0: اي علشان تاكل وتشرب في الطريق.
1: وزن؟
0: لا انت مشي داكها
1: بعد مشي؟
0: اي يعني تسحبها عربانه.
1: حلو.
0: اي
1: عبر القارات الخمس.
0: عبر القارات الخمس.
1: انا اقول ليش ما تختمين يكون احسن وتردين البلاد وانا اضبط لك الاجواء كلها هناك.
0: انت شايف كذي؟
1: اي أحسن من رنداماري و
0: منصور ما بأسير.
1: خلاص بعد شو غروب الشمس وخربتي علينا
0: و...
1: الشروق وما بنلحق
0: عليه. نفحات الليل نفحات رحت نفحات الليل
1: ما شفت حتى نسايم العليل هذه ما شفتها أبداً.
0: خلاص نتوكل على الله.
1: توكلي خلاص خلينا نركب الطيارة ونرد.
0: دق الجرس
1: حق منو؟
0: حق المضيفة.
1: ترى تشرب عصير ليه ما قلتي بس؟
0: أبا جوس. قل لها بيف أو تشيكن.
1: لا إله إلا الله.
0: منصور.
1: الله يكون في عون.
0: قاعدين فيرست كلاس لازم نحل المكان ولا؟
1: وأنت كنتي في منتجع.
0: أنا محلل لك كل شيء. ما
1: حللت المنتجع حللتيني أنا.
0: إن شاء الله أنكم استمتعتوا معانا في هاليوم المميز من الفريج. وكان الفريج أقدر أقول عنه يوم راقي رائع في مكان راقي كل الناس تحب الله. تروح له وتحلم في وجوده. فشكرا لكم
1: أبو محمد.
0: حياكم الله. شكرا لك أبو محمد وكل من شاركنا اليوم. نلقاكم على خير باكر. بوديكم مكان جديد وبقول لكم عن وحش جديد تريوننا. أنا بدور المرزوقي ومنصور الغساني وتعت الله.

0: مهما طال دربك ولا قصر، إمارات أف أم تفهمك بالمختصر.
1: النداء الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بشكل جديد لبرامجنا المنوعة. تابعنا على إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معنا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-30، دبي 42-30، شارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: Merci, merci.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة. تعاملت فرق الإطفاء في القوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرة مسيرة، والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وأحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حادث غرق عبارة في محافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما من في أكثر.
7: هذا البرنامج برعاية.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
8: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
9: اوكي. 3 ساعات من الترفيه واجمل الفعاليات والفقرات اليوميه
8: اللي تضيف لصيفك متعه اكثر من الاثنين لين الخميس.
9: اوكي.
10: من الساعه 5 العصر لين 8 المساء على امارات FM.
8: كليك.
9: اوكي.

نحن على الهواء. ومرحبا بكل اللي راح يكون معانا على الهواء. سامعيكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة إمارات فم، وحي الله مستمعي الاستثناء الدائم للبرنامج أكلك. أتمنى أنكم تكونون بخير بما أن اليوم أول يوم في الأسبوع، وأتمنى أكيد لكم الصحة والعافية وين ما تكونون، وإن شاء الله أنه كان يوم الاثنين يوم سهل خفيف وحلو، وإن شاء الله تكملون معاي حلاوة اليوم من خلال هالثلاث ساعات اللي راح أقضي فيها معاكم على أثير إمارات فم. شكراً أكيد لكل من يكون حريص بأنه يتواجد على التيك توك على إمارات فم، وشكراً لكل من راح يسمعنا على ترددات إذاعة إمارات فم. أجمل تحية لكم مني، ثلاث ساعات بكون معاكم صوت وصورة بدور أحمد، وأنتوا دايماً أحلى جمهور ومستمعي لبرنامج أكلك الصيف.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

حلوين وجميلين ورائعين واستثنائيين دائما على موجة إمارات فم وبس فكلك. خلوني أخبركم كيف تقدرون تتابعون على الترددات التالية في أبوظبي. نحن موجودين على 95.8، في العين موجودين على موجتين، العين 94.9 والوجن 99.9، الظفرة وحي الله الظفرة، ليو على 95.6، حبشان على 98.4، جبل الظنة على 92.4، دبي دار الحي تسمعون على 97.1، الفجيرة تسمعون على 103.9. هل الشجاعة دائما وأبدا راس الخيمة، يا مرحبا، على 88.5. مريم الملة تحياتي لك، ان اي مرحبا الساعة، البلوشي اهلا وسهلا، فالكون حياك يا مرحبا، لا تعطوني منطقة منطقة القريب ثبتوا على الموجة. عمر تحياتي لك، اي ام يسعد مساك، ان تحياتي لك. نبعد ويانا خليل صقر، كي 7 امرو، عايشة فيونكا، مستشار محمد، اللي طلبوا دايما تكتبون نفس الكومنت، انت اللي نسمعك في الراديو، هي نعم انا وكل زملائي اللي تسمع.

يسمعوننا في الراديو. احنا من يعني فترة بدينا الإعلام الرقمي وصلنا معاكم صوت وصورة على التيك توك. UAE شرفنا، تحياتي لك. اللي طالبين ميحد بسمعكم إياها، بس خلون البلوشي. اللي طالبين ميحد بسمعكم إياها، بس قبلها أكيد راح نسمع روح وروح. يعقوب يسعد مساك يا أخوي، وحياك الله ومرحبا. البلوشي هالغني يعني أنت بتسمعتوها قبل هني. عبد الرحمن مرحبا، تدلل ميحد ولا شو؟ استفسار تفضلوا، كل الاستفسارات المسموحة غير ممنوعة. WN مرحبا. اللي يقول عندي استفسار ممكن أعرف شو هو هذا الاستفسار؟ الحر المهاجر تحياتي لك. أتوقع اللي طالب الأغنية أو اللي طالب الأغنية إن إي صح؟ الأغنية معاكم على الهواء مباشرة، تسمعونها وتستمتعون فيها، ومن بعدها أكيد راح أبدأ فقرات كليك الصيف.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
6: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
8: يا مرحبا وسهلا وحياكم الله بلقيس، مساك خير. ولا فهمت شيء من الأغنية اللي انت طالبتها بصراحة، لا لا لا عرفت الفنان ولا عرفت أصلا اسم الأغنية. القوس سو سكب. شكرا راك، حياك الله. NSK مرحبا وسهلا. FRC مرحبا. دكتور علي مساك نور. زين، منو يغنيها؟ بلقيس جواهر مرحبا وسهلا. ما حد مجهزت له اغنية تيم كانوا طالبينها، ان اي اظني طالبتها او طالبينها. يلا خلونا شوق. صح، راشد الماجد. انزل طلبوا راشد الماجد الاسد، حاولي تغيرين او باجلك اياها الساعة الثانية. زين خلونا نروح لفعاليات الصيف، او بما انكم موجودين ومتحمسين خلوني استغل، لان الفرصه اذا ما حد استغلها بتروح، وانا حاليا حابه استغل هذه الفرصه. خلونا نبدا. طلبت اغنيه، شو الاغنيه؟ راكان، عليكم السلام والرحمه. يلا دام كتبتوا وياك يعني وياك من المونديال، خلونا نروح للمونديال وعلوم وأخبار وتفاصيل وأشياء من المونديال للمونديال. خلاص قربنا. ماجد المهندس اطلبوا له ابشر بعزك، إلا إذا تباه الساعة الثانية من عيني هاي قبل هاي. يا راكان حياك الله. يلا يقولكم للمرة الثالثة يجتمعون نفس الأبطال في نصف نهائي كأس العالم. تعرفون من الأبطال اللي بيتلاقون مع بعض؟ عليك السلام والرحمة. تعرفون ولا لا؟ اللي في المونديال أعطوني الأسماء. يلا أتري منكم أسماء الأبطال اللي راح يجتمعون. السعدي يقول فرنسا الأرجنتين، حصة فرنسا، راكان مبابي وميسي، رونالدو خلص فرنسا والأرجنتين، فرنسا والأرجنتين، عمر أسبانيا وفرنسا، ميسي كلثم، لحظة شوي، جواهر فرنسا والأرجنتين، دكتور علي فرنسا وإنجلترا، النهائي راح يكون بين فرنسا وإنجلترا، NSK فرنسا. مصعب يقول أسبانيا، أول كومنت لأسبانيا. الأرجنتين وفرنسا. اللي كاتب المدربين فاهم صح. فارس مرحبا وسهلا يا فارس، حياك الله. فرنسا وأسبانيا. رسام عصام يقول فرنسا وإنجلترا. مريم تقول فرنسا. NA تقول أسبانيا والأرجنتين. ما فهمت انك بس يقولون ارجنتين. اكرم يقول فرنسا. بنت الامارات الارجنتين فرنسا. كينج عليك السلام والرحمه. اكتمل مستمعينا عقد النصف نهائي كاس العالم 2026 بعد تاهل منتخب الارجنتين على حساب اكيد سويسرا، واللي كلكم شفتوها المباراه، علشان يلحق مع انجلترا واسبانيا وفرنسا، وهو اللي يعني يمثل باربع ابطال سابقين اجتمعوا معا في مربع من مربع ذهبي المونديالي في مشهد مثير ونادر في تاريخ البطوله العالميه. هذه المره الثالثه يتحقق فيها هذا الحدث. الجسم يقول فرنسا طبعا، أسبانيا فرنسا إنجلترا والأرجنتين. شو السالفة الحين؟ صفيت لنا كل المنتخبات. أسبانيا قوية. النهائي راح يكون بين فرنسا والأرجنتين. ما أدري الصراحة منو بيكون يعني. حصة تحياتي لك. عصام يقول البطل فرنسا. خلونا نسمع اختيار NA وارجع لكم. اكيد الجسم يقول الكاس لفرنسا. بنشوف.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
4: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
6: كليك صيف والصيف كليك، حياكم الله وشكرا اكيد لكل المتواجدين معنا على التيك توك على إمارات FM. وبعدني أطمح للكثير لأني عارف ومتأكدة أنكم ما تردون حدكم أهل كرم، وراح تتواجدون بلايكات وشير وكومنت وتفاعل على طبعا التيك توك. حيا الله كل من يسمعنا على الإذاعة. بنت العين مس النور حياك الله. خلونا نروح للفعاليات وفعاليات الصيف هالمرة. في شغلة وايد حلوة ركان تبشر بخير، شغلة وايد حلوة يقدمها متحف زايد الوطني. تقدرون انكم تشاركون في ورشة، هاي الورشة تقدرون ان تسوون فيها خلطتكم الخاصة بالقهوة العربية. احس فارس جوك صح، قهوة عربية وها، فحلو انك انت تروح وتودي ربعك وكل اللي طبعا موجودين. ان اي انتي على الاصدار القديم صح. المهم روحوا كلكم واستمتعوا وبدعوا في طبعا القهوة العربية بخلطاتكم الخاصة. تقدرونكم انتوا تتعرفون على طرق تحضيرها بشكل تقليدي، تستكشفون اكثر من مكونات للقهوة وتطحنونها بحبوبها وتستخدمون اكيد المنحاز، ومن بعدها تمزجون خلطاتكم الخاصة. شكرا سارة. ما في شيء أحلى يعني من مال أول الصراحة. يعني الجسم يكتب لي بس أو كتبي لي اسم الفنان. المشاركين أيضا اللي راح يعني يسوون خلطاتهم يقدرونهم يشيلونها معاها يحتفظون فيها كتذكار شخصي مستوحى من الثقافة الأصلية. البرنامج كل أربعاء وكل جمعة من الساعة 4 لين الساعة 5. البرنامج راح يكون من تاريخ 20/7 لتاريخ 28 من طبعا شهر 8. الموقع راح يكون في متحف زايد الوطني، تحديدا في قاعة أو موقع استوديو الثرية. شكرا راكان الغاوي مس النور. فارس هي بادية بتبدأ إن شاء الله من تاريخ 27 وراح تختم إن شاء الله 28 من شهر 8. حصة أنا قلت 27 اليوم كم التاريخ 13 يعني عندك 14 15 16 17 18 19 سابع يوم حسبي بتبدأ هذه الفعالية. طبعا المدة راح تكون 60 دقيقة ومثل ما قلت لكم المكان راح يكون في متحف زايد الوطني. قيمة الورشة راح تكون ب35 درهم. احمد شو الكومنت عيد لي اياه. نسمع اختيار فارس.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة

0: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. هذا وقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. من جهتها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران بعد إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية، بينهم 3 في منطقة موسكو وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

اهلا اهلا، وبدأت ساعتنا الثانية. ام مساء الورد، اسم الاغنية اقول ولا ما اقول؟ اوكي اوكي، درع الوطن. يعني انا احب دائما تسمعونها هني عبر اثير امارات اف ام فقط. اللي يحبون الترند، اللي يحبون كشخة الصيف، اللي يحبون الاشياء الجديدة الترندي، اباكم كلكم على التيك توك. ممكن يلا خلونا نروح معاكم لكشخة الصيف، وأبي أسألكم من طبعا معلوماتكم. بنت عبد الله ويحفظك يا ربي، اللهم آمين، الله يحفظ الإمارات قيادة وشعبا إن شاء الله. أنزين، خبروني عن أهم الترندات الصيفية 2026، خلني أشوف. يعني مثلا خلوني أشوف معلوماتكم في الألوان الرائجة، اللي يعني الألوان الدارجة أكثر. أدبي عليك السلام والرحمة. لأهم ترندات الصيف 2026. شكرا يا أحمد، شكرا شكرا، الله يعز شانك يا أخوي، شكرا. ها شو الألوان اللي تحسونها الأكثر ترندي هالسنة؟ أم تقول الأخضر، أي جي أن البينك، أن أف البيج، وما في غيره. اختصار أحمد، هاي هلا. أصفر 16 يقول أزرق، مريم تقول البينك، سلطان الأخضر وبقوة، سهام أتوقع الأورنجي، لحظة، أبو التيمان الرمادي، مريم بينك، ما أعرف شو النك بس الأحمر، أبو حمد الأسود والأصفر، الريف أبيض وأسود، عمر يقول البيج، في كومنت يقول تركوازي سماوي أزرق، الشميري يقول الوردي أبيض، تايجر أظني وردي، بنت عبد الله تقول، بنت عبد الله شو تقول؟ لحظة، تقول الأخضر اللي على لون المرمرية، وردي وردي. عبد الله يقول الأبيض، الأزرق السماوي، والبيبي بينك. أم تحياتي لك تايجر، ما شاء الله صفيت وكل الألوان، المنقط أبيض وأسود اتش جي. بن عبد الله يقول الوردي، كينج يقول الأزرق والأصفر. أحمد شكرا، تحياتي لك. بن عبد الله يقول وردي، كينج يقول السماوي. حمدي، أسفة يا حمدي. رسام يقول أسود مع أسود، البرغندي، جواهر، عشبي أو كي أو كركمي، الكاميرا. حميد أكثر من مرة، أوكي هذا خارج الموضوع. طيب يقول لكم الألوان الرائجة لعشرين ستة وعشرين، يتصدر فيها الأصفر الزبدي لون الزبدة، والأبيض المحاري، والوردي الفاتح، ويتعتبر من الألوان الهادئة والمنعشة. أما في ساحة الموضة الصيفية، فالألوان الرائجة فيها تخليك لابد أنك أنت تحس بإلهام كبير، والألوان الساطعة أيضا موجودة بقوة وحاضرة في إطلالات كثيرة مثل البرتقالي الدافئ، والألوان الجريئة مثل الفيروزي، وألوان صيف 2026 الجديدة. مساء الخير، مساء النور، سهام بيربل، أحلى الألوان صراحة، بس للأسف مش موجود يعني في القائمة يعني الترندية. مارتن سنور، حياك الله يا أخوي. الكينج يقول أزرق أصفر، عايشة الأسود لا يعلى عليه، أرفور عيلة كلم نو. سفن وردة، أحس البرغندي،
لون الريد واين. برغندي، أحس البرغندي حصة أصفر. R4 تمام، الأمور واضحة. أوكي تي. بعد الفاصل بنروح للخامات والقصات الترندية بعد لطبعا 2026. مارتن لوثر يقول أسود وذهبي أبدا مش لون ترندي وصيفي. اسمها إمارات تفهم.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح مليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

كلمة صغيرة ممكن تغير شعور شخص تجاهنا، وأحيانا موقف بسيط ممكن يكبر في عقولنا بسبب سوء الفهم اللي ما كان له داعي. كم مرة زعلنا من شخص لأن فهمناه وفهمنا صمته بأنه تجاهل؟ وأعتقد أن كل تأخيرة كانت من الطرف الثاني تفسر على أنها عدم اهتمام، والحقيقة أن نحن ما كنا نعرف السبب اللي منع هذا الشخص. الإنسان ما يعيش كل التفاصيل اللي يعيشها غيره. نحن نحكم أحياناً من زاوية واحدة وننسى أن كل شخص فينا له قصة وله ظرف وله مشاعر بعد خفية. سوء الفهم يشبه الغيمة الصغيرة اللي إذا تركناها تكبر ممكن تحجب علينا أشياء جميلة، لكن كلمة صادقة أو سؤال بسيط منك ممكن يزول هذه الغيمة. قبل أن نحزن وقبل أن نبتعد نجرب نسأل، هل أنا فهمت هالشخص صح؟ هل أنا فهمت الموقف بالشكل الصح؟ خلونا نتفق على أن لازم نعطي الآخرين دائما فرصة للتوضيح، لأن بعض العلاقات اللي نمر فيها ونعيشها ما تحتاج إلا الحوار قصير يعيد لها دفئها وحنانها ومحبتها وأسلوبها. دائما اتذكروا أن مشكل صمت تجاهل، ومشكل كلمة قاسية مقصودة، ومو بكل تصرف نشوفه يعني ما نعتقده.

الكلمة الطيبة دائما مستمعينا دائما تفتح أبواب أو تغلق أبواب، وتفتح لك أبواب جميلة وتغلق لك أبواب الظنون اللي نحن نعتقدها. الفهم الجميل دائما يخليك تحافظ على الأشياء وتحافظ بين قوسين على الأشخاص اللي أنت ما تبغي أساسا تخسرها.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب، سجل، واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب، سجل، واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
4: حياكم الله. بالصراحة عندي سؤال، يعني ليش تفرحوني أول البرنامج بعدين تزعلوني في سياق البرنامج؟ ليش؟

مريم تحياتي لك. عمر حطيت لك تسأل بعد عادي. يعني وايد تزعلوني صراحة، يعني ما أعرف ليش ما يكون الحماس من أول البرنامج لنهاية البرنامج، يقل يخف يستوي بطيء، ليش؟ مع أني قاعدة ألبي طلباتكم يعني واحد واحد. أنا للحين حطيت كل الطلبات صح؟ خلاص خلصنا، بس باقي لي أغنية أصالة توك على بالي بس. ميحد حمد حطينا فكرة البرنامج إنه برنامج صيفي، فقرات صيفية وأغنيات يعني تختارونها. يعني مثلا في بداية البرنامج تكلمنا عن فعالية صيفية، تكلمنا شوية عن مونديال 2026، وتكلمنا عن الألوان الترند اللي موجودة في صيف 2026، والحين بننتقل أكيد لأبرز الخامات والقصات اللي موجودة في 2026. أم نعم أغنيات. سألتكم عن الألوان اللي تحسون كمعلومات عندكم عن الألوان الترند الرائجة المشهورة الموجودة واللي شفتوها أكثر في الكشخة الصيفية، وكان في وايد ألوان، ويعني حطينا أكبر قدر وقلنا ألوان كثيرة طرحناها أكيد على الهواء من كومنتاتكم الجميلة. خلونا نروح للخامات والقصات الحلوة اللي تحسونها موجودة في صيف 2026، يعني أعطوني بعض الخامات اللي تحسونها ترند في هذا الصيف 2026. كي تحياتي لك، راكان ذكرني بالأغنية، كانت عيضا من هالي صح ولا؟ وقلت لك الساعة الثانية بحط لك إياه، وإن شاء الله يعني أنه عيضا مش شيء ثاني وأنا ناسية. صح الدانتيل من الأشياء الدارجة بشكل وايد كبير. أوكي مش إذا طلع ماجد المهندس تناديك، تم تم انزين. من الخامات الترندية في 2026 مثل ما كتبت في الكومنت، الدانتيل. أصبح الدانتيل أو الكورشي الفساتين المطرزة علامة مميزة للصيف، فيها تفاصيل مرهفة هذا العام، وهي أبرز خامات اللي راح ترافقك في أيضا ربيع وصيف 2026. أيضا من الأشياء أو الخامات والقصات اللي هي تكون الملابس الوسيعة، الفساتين الوسيعة، البناطيل الوسيعة، بعد هي من الفضفاضة أكثر، هي الأبرز لموسم الصيف. هذه كانت كشخة الصيف، تعرفنا فيها على الألوان الرائجة والخامات الرائجة في 2026. نسمع شوية للفنان هزاع محلات يا لندن، وأكيد راح أرجع بعدها على طول من بعد إذا ما رحنا للفاصل، يعني أكيد راح نكون موجودين ومتواجدين مع كومنتاتكم وتفاعلكم اللي أتمنى يكون وايد على تيك توك إمارات فم.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
4: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كاس العالم في الريم مول وأنفقوا 200 درهم إماراتي من اليوم لين طبعا

تاريخ 19 يوليو، تستمتعون بتحديات المهارات التفاعلية والملاعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة، وتكملونها أكيد ببطاقة التحدي عشان تدخلون في السحب والفوز بجوائز مذهلة مقدمة من ريم مول. زورون ريم مول اليوم وتستمتعون بأجواء كأس العالم الحماسية. تطبق الشروط والأحكام. علشان إذا تبون تفاصيل أكثر، معلومات أكثر، تقدرون تزورونهم على ريم مول.ae على الويب سايت.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: يا مرحبا وسهلا ريما، خلصت تحياتي لك. ريما انت تشوفيني انا تشوفت، حياك الله. مهرة تحياتي لك 2020 شو تو تو تو. في حد كان

نطالب بغنية وما حطيت ليها، بس خبروني يا ويلها بدور. إذا فعلا طلبتوا أغنية وكانت موجودة وطلعت في البحث وما حطيت لكم إياها، أحس إنه باقي لي بس أغنية أصالة نصري وماجد المهندس تناديك وتوك على بالي، الباقي تم ونفذ رأي يعني. خلوني أروح معاكم لفقرة دقيقة تبريد. أدريس حياك الله، مسا النور بنت بينونة، مرحبا وسهلا. مزروعي ولا مزروع؟ أوف أوكي أوكي، أحط لكم إياها بالكم. طيب يقول لك دقيقة تبريد اليوم هي عبارة عن في عز الظهر تطلع من البيت وتقول مشوار 5 دقائق وبرد بسرعة البيت، بعد دقيقة واحدة تكتشف أن الشمس قررت تسوي لك اختبار تحمل حر بشكل مجاني. تدخل المحل توقف عند المكيف كأنك لقيت كنز وايد كبير وحلو. شو تسوي؟ شو الحل البسيط؟ لازم لما تطلع في عز القايلة لازم تاخذ معاك ماي بارد ونظارة شمسية، لأن صيف ما يمزح. وتذكر أهم شيء أنك لا تزعل من الصيف، بس حاول أنك تتذكر أن المكيف دائما أكبر اختراع.

0: داع ودادك من غدير القلب ينهن.
1: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر اليوم إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري. تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل للمرة الأولى في إمارة أبوظبي لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية. عقدت سلطة موانئ دبي اجتماعا مع ممثلي شركات الشحن ووكلاء الشحن ومشغلي شحنات

0: التجميع إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف بحث المستجدات التشغيلية الراهنة واستعراض آليات تعزيز كفاءة حركة الحاويات وتدفق البضائع عبر الموانئ. أعلنت بيئة الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار والاتحاد للماء والكهرباء توقيع اتفاقية تطوير مشترك للتعاون في تشغيل وتوسعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الشارقة، وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان في تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والعمل على مضاعفة طاقتها الاستيعابية إلى جانب تطوير جميع البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي اللازمة لدعم خطط التوسع المستقبلية بكفاءة واستدامة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

طنش ترى بعض المواضيع صجه. لو نفترض عني يقولون مرجوج،

0: الله عليك.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجع.

0: ركان حياك الله. ميثا أتمنى تكونين استمتعتي بطلبك. عمر كانت من طلبات المستمعين مستمعتنا ميثا. بعد شوي أكيد راح انتقل لفاصل إعلاني ومن بعد هالفترة الدينية ومن بعدها أكيد برجع بكمل معاكم برنامج كلك الصيف. مريم تحياتي لك. عبد العزيز أعرف طال عمرك لا تحاتي. الله أحمود ناصر إن شاء الله راح نسمع له. ويحفظكم أكيد ستار أغنية خطر إن شاء الله بعد الفترة الدينية بسمعكم إياها. تحياتي لك. أبيكم وايد وأبيكم كثار أكيد من بعد الفترة الدينية على تيك توك على إمارات فأم. عامر تحياتي لك يا أخوي يا مرحبا بك. حمدان سالم أهلا وسهلا. لا أبد ما في أي ضيقة عمر، بالعكس الأغنية جميلة وحلوة ومن الأغاني اللي دائما نستمتع فيها ونسترجع فيها ذكريات جميلة وعجيبة بعد طفولة ومدرسة وحركات. الله يعطيكم طولة العمر ويعطينا إن شاء الله ونعيش دائما هذه الطفولة بذكرياتها الجميلة. شكرا محمد وحياك الله قلب وضبي يسعد مساك يا أخوي. الغبش اسم الأغنية عيال حارتنا، عيال حارتنا للفنان علي بن محمد. ما فهمت ولا شيء سالم، تحياتي لك. أي أغنية عامر اللي كنت تطلبها قبل؟ أكيد لا. يلا خلونا نروح لفاصل إعلان ومن بعدها نروح للفترة الدينية إن شاء الله، وبعدها راح أتلاقي معاكم عبر أثير إمارات فم، فلا تروحون هني ولا هناك. فترة دينية وأكيد راح أرجع لكم. شكرا لكم وناخذ الفاصل.
1: 5 العصر لين 8 المساء على إمارات فم.
0: كليك
2: أوكي.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريممول.ae.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وافكار تعيشك الجو.

يا مرحبا وسهلا مستمعيك لك الراقدين البطيئين اللي أبدا مش حماسيين ولا حتى يعني متفاعلين. أباكم وايد على التيك توك، أبي يعني إعدادي شي أتفاعل فيه معاكم، تجاوبوني، أكلمكم، تكلموني على أكاونت إمارات FM في التيك توك. حياكم الله. هي الصراحة ما حد عندي غير عمر ميثا راعي الشور، عامر النهدي، محمد من البحرين، الباقي وين؟ وينكم؟ اللي موجود يقول لي أنا موجود. خالد بن سعيد حياك الله. مثلا خلاص يعني خلصت القيلولة على قولتهم، مفروض أنها 10 دقايق يعني انسحبتوا يعني ما تغير عليهم الوقت. لا أنت الوحيد يعني، لكن الباقي الصراحة يعني توب التوب في الحضور. عليا مرحبا، نورتيني. الغلا موجودين؟ حلو. مريم تقول يمكن نرقود. لا لا، نراقب الصمت. ليش ليش ليش ليش الصمت وليش المراقبة؟ شالفوا تكلموا وتفاعلوا وقولوا. بخبركم عن أغرب شيء. أبو مالك عليك السلام والرحمة. أغرب شيء أبو مالك. فاروق حي الله راعي الشور، شكرا يا أخوي. خلوني أروح معاكم لأغرب شيء موجود. يا مرحبا. اللي موجود يقول لي قولي لي شو أغرب شيء. لازم مجهود، لازم تبذلون مجهود في اللايف سيف. مساء النور حياك الله. يا مرحبا عبد الله، أهلا وسهلا. يلا اكتبوا لي قولي لنا شو هو أغرب شيء اليوم. يعني الله يبت لكم شيء غريب عجيب الصراحة. صيحات شو أغرب شيء خبرينا. الله عليكم. يلا بما أنك وصلتني هذه الجملة بخبركم عن شيء غريب. موضوع أنه كرواسون هو مش الشيء الغريب أبدا، لكن اليوم جايبت لكم كرواسون الشعر. سمعتوا عنه؟ ريم الكعبي حياتي الله. لا لا عمر، مش الأفاعي. لا أوكي، دام ريم الكعبي قالت خبرينا بخبركم. طبعا زميلتنا في التلفزيون حياتي الله، وبخبركم شو هال اللي أنا أتكلم عنه. يقولكم في مخبز تايلندي أثار موجة واسعة من الجدل بعد ما طرح منتج جديد يحمل اسم مثل ما كتبت ريم، كرواسون الشعر. رغم أن هذا الكرواسون كنا نعرف أنه من أشهر المخبوزات الفرنسية، إلا أن هذا الإصدار جاي بتصميم غير تقليدي أثار وايد ردود فعل متابعينه. طبعا أرثيت هي صاحبة المخبز، مخبز سايوان في مدينة بتايا في تايلاند، قالت إن الفكرة استوحتها من منتج يقدم المخبز، مخبز ثاني غير مخبزها، يقدم فكرة الكيكة المشعرة اللي فيها شعر. وانتشرت صور الكرواسون على نطاق عالمي في طبعا مجلات

عالمية. انتوا اصبروا شوي اصبروا. الكرواسون هذا يغطى باسم نبات، نبات ينقال له الفات تشوي، وهو نوع من أنواع الطحالب السوداء الصالحة للأكل، وتستخدم في نطاق واسع من المطبخ الآسيوي. بروح أشوف شكله، شوفي وقولي لي رأيك. تايلاند والصين واليابان عليهم طلعات غريبة أكيد. يقولكم هذا الكرواسون، كرواسون الشعر طبعا اللي ناكل، وفي نوع مثل ما قلت لكم نبات الفاتشوي اللي هو واحدة من أنواع الطحالب السوداء الصالحة للأكل. كان الجدل بشكله يعني لاقى جدل وايد واسع بين ناس في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا رافضين الفكرة، وفي ناس كانوا من مؤيدي هذه الفكرة لأنها تحتوي على إبداع كشكل وابتكار في شكل الكرواسون. ما عليه تحملنا. شكرا. شفتي كيف ميثا؟ الجدل هذا اللي صار بين فريق مؤيد وفريق معارض خلى طبعا يعني هذا الكرواسون يحصل على إقبال كبير، وجذب سكان المحليين والسياح اللي كان عندهم وايد رغبة في أنهم يجربون هذا المنتج الغير تقليدي من مخبز سايوان. شكرا. أنت بروحك هدية ريم الكعبة ما يحتاج. من اخترع الكرواسون بتلاقونا في بتايا في تايلاند في مخبز اسمه سايوان. ذيبان مثل الورد. فاروق شكرا لك. ركان اغنيتك على الهواء.

تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: مسائل تحياتي لك وروغاني، يسعد مساك. تحية أيضا لمنو بعد، كريم، يسعد مساك يا أخوي. اللي آخر نكة 654، أهلا وسهلا ميثا، اللهم أمين يا رب العالمين، وأم تحياتي لك. شكرا مريم، شكرا. يلا خلونا نروح لطاقة الصيف، واليوم جايبت لكم مشروب صيفي منعش، لكن مشكلة هذه المشروبات تزيد الوزن، نحبها ونشربها ونتعنى لها ويمكن حتى نسويها داخل البيت، لكن البعض يمكن ما يعرف انها تزيد الوزن، والبعض يعرف بس يسوي سكب. مو نعناع وخيار، لا نعناع وخيار ما يزيد الوزن. خلال فترة الصيف أكيد ومع ارتفاع درجات الحرارة، وايد ناس تلجأ للمشروبات الصيفية المنعشة اللي تخفف عليهم الشعور بحرارة الجو، صح أم ملتشك؟ صح. من المشروب الصيف المنعش اللي ممكن يسبب زيادة سريعة في الوزن هو الميلك شيك، وهو عصائر للسموذي، لأنها تحتوي على مواد مكثفة محلاة، بالإضافة أكيد لمشروبات القهوة المثلجة اللي ممكن تكون مليئة بالنكهات والشراب المحلى، وأيضا عندكم المشروبات اللي ممكن أنها تحتوي على كميات هائلة من السعرات الحرارية، من السكريات، من الدهون اللي بسرعة يمتصها الجسم بدون طبعا ما يمنحك شعور بشبع دائم لطول الوقت. راي الشور قول فالو. تحياتي لك. ميلك شيك، الله عايشة، والله ودي أجربه. وين أقدر أجربه؟ بتكثرين منه؟ مثل ترى نفس الشيء، ما هي في مشروبات غازية، يعني انتبهي. أبرز المشروبات المنعشة أيضا المسببة لزيادة الوزن مقسمة حسب نوعها. إذا بنتكلم عن مشروبات السموذي، الميلك شيك هي بالنهاية مزيج، يعني كثير من احتوائه على السعرات الحرارية. لكن أيضا مستمعينا عندكم الحليب كامل الدسم اللي يمزجونه مع الموز، التمر، زبدة الفول، يعتبر ميلك شيك الفواكه والمكسرات، لكن سعرته الحرارية للكوب الواحد 500، تخيلوا. عايشة شكرا. لكن مع 500 سعر حرارية في طبعا الميلك شيك الفواكه والمكسرات، هو في النهاية وبالمقابل يعطيك انتعاش بارد، لكن سعرات حرارية وزيادة في الوزن. يحظك يا أمي إذا هذا الحل اللي تدورينه. عندكم بعد مستمعينا الأفق

الأفوكادو والمانجو فواكه صيفية غنية بدهون صحية، لكن في المقابل سموذي الأفوكادو والمانجو له سكريات طبيعية وخلطة مع حليب كامل الدسم والقشطة يرفع من السعرات الحرارية الوايد، يعني لأكثر من وايد. منو طلب أغنية راشد الماجد بوظبي؟ منو اللي طلبها؟ كلك ذوق، وأكيد نسمعها معاكم على الهواء.

مستمعين وصلت معاكم للختام، هذا أحلى ختام. شكرا أكيد لكل من شاركني بلايك بكومنت بشير بكل شيء، بتفاعل جميل وحلو. أتمنى لكم الخير وين ما كنتوا، الله يحفظكم، وأشوفكم دائما وترياكم باكر في نفس التوقيت من 5 لـ 8 في برنامجك لك. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد، مع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: Echt.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

على الموعد ولا جيت وش علقانا مان عني كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشقني.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الإمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح.

0: الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: fucking come up.
1: ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

هذا جو الصيف اللي نبيه. واو. فقط على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبو ظبي 42 30، دبي 42 30، شارجة 42 30، عجمان 42 30، أم القيوين 43 29، راس الخيمة 43 30، الفجيرة 35 32.
3: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

على مر الأعوام أجمل الأنغام وقتنا معاكم دايما يطيب ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: دخيلك لا تغمض.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات اف ام
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: وتابع
1: قصة فراقك مثل حلم أعدها أعدها أعدها وعدك.

0: انا احساسي عشان
1: اي والله
0: خذ باهي طيوفك وعني صدق لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك وعيش بواقعك خطوة غيابك أوعدك

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

قبل ما نكمل شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: شلشل

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

اليوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ عيال لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

0: أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: يعطيكم ألف عافية، ألف شكر.
1: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

عليه. الله يسمعكم. الله. الله يسمعكم. الله.

الله الله اي أيوة والله انا يا سلام

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM

وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليه. 1 2

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس

0: جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
0: عادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
0: خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
0: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
2: والجواز؟
1: ضاع.
2: والشنطة؟
1: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: وقف، وتأخرت طلبيتك.
1: هاي هاي هاي،
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك. على إمارات FM.